0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: Bye.
1: وانت عمري ولا تظن غيرك حبيبي.
2: يا لي خديك ناعمين يضجاني بالسنا.
3: انا اتذكر بايام الابناء يطلعون على سيره ابا، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
4: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
5: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: فيروز روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهار
2: كل الحاني احبه، لان مفيش لحن شعرت ان انا ما احبوش او ما كانش منسق واكرمه.

0: وانت عمري ولا تغني رك حبيبي
1: يا لي خديك ناعميني يا بنجاني بالسنة.
2: أنا أتذكر بأيام الأبناء يطلعون على سيرة أباي، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
3: إلهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

عليكم يا هنا يا هنا يا هنا. شمع يجي منكم خبر زيد المحنة.

حلو صباح يا حلو كل يا حلو صباح نغنى فل يا حلو صباح يا حلو كل

0: A bunch of pieces from the Chanel collection that year.
1: You still have all of it?
0: No, I gave it away.
1: What?
0: Would have been a bit much for a newsroom.
2: This is you.
0: Oh!
3: من صدر الجزء الأول الفيلم الشيطان يرتدي برادا عام 2006، الكثير ظن أنه مجرد فيلم عن الموضة والأزياء الفاخرة، لكن فكرة الفيلم أعمق بهواي من هاي العناوين. الفيلم يمكن تصنيفه بالإضافة إلى الدراما الكوميدية يمكن نصنفه سخرية اجتماعية، دراما بيئة العمل، أفلام النضوج الشخصي، لأن القصة بجوهرها مو فقط عن الملابس، لكن عن فتاة تدخل عالم جديد بالكامل عليها بعد تخرجها، وتحاول أن تعرف من تكون وشنو تريد بالضبط وشنو راح تدفع ثمن مقابل نجاحها وإثبات شخصيتها ببيئة العمل. خلي بدايتنا تكون ويا عنوان الفيلم، لأنه العنوان شوي غريب، مجرد أنه يطرق سمع أي شخص راح يتساءل عن غرابته وعن معناه. برادا هي علامة أزياء تجارية معروفة عالميا، من تدخل على العنوان ترمز للفخامة، النفوذ، الهيبة بعالم الموضة. أما استعارة الشيطان فهو استعارة لشخصية ميراندا بريسلي اللي هي بطلة هذا الفيلم، المرأة القوية والمرعبة مهنيا اللي ظاهرها أنيق وهادئ، لكن هي تفرض سلطتها الهائلة داخل بيئة العمل. فالعنوان يلخص فكرة الفيلم بالكامل. أحيانا أكثر العوالم جمال وأناقة قد تكون هي أكثرها قسوة خلف الكواليس.
4: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants, love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
5: Aww. My neck is hot.
6: Oh my God, just hide a feeling for once, please. I'm gonna dance right into a runway.
3: سؤال يتم طرحه بكثرة، هل شخصية ميراندا بريسلي حقيقية؟ ميراندا بريسلي هي شخصية البطلة اللي أدت دورها الفنانة ميرال ستريب. الإجابة أنه ماكو شخصية اسمها ميراندا بأرض الواقع، لكنها مستوحاة بشكل واضح من أنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة فوغ الشهيرة. أنا وينتور فد اسم معروف بعالم الموضة، واللي يحب تكون له فكرة عنها خلال زيارتها الأخيرة لدبي، الإعلامي الشهير أنس بوخش أجرى حوار معها مقدارة تقريبا نص ساعة، وراح تشوفون شخصيتها شلون قريبة من شخصية ميراندا بطلة فيلمنا لهذا اليوم. طبعا هو ما تم أخذ موافقة أنا وينتور تجسيد شخصيتها بالفيلم، لذلك أنه تم استعارة اسم ثاني مو اسمها الحقيقي، لأنه لو ماخذين إذن منها كان تم استخدام اسمها الحقيقي. العاملين بعالم الأزياء كانوا خايفين من ردة فعلها إذا تعاونوا ويا الفيلم، يعني كادر إنتاج الفيلم من يحتاج معونة تخص الأزياء ما حد كان يساعده، لأن يخافون أنه تغضب عليهم أو ينالون عدم رضاها بسبب هذا التعاون. لكن الأمور أخذت منحة ثاني، وأنا وينتور تفاعلت إيجابيا ويا الفيلم وحضرت العرض الافتتاحي وهي ترتدي سترة البرادا حتى تثبت فكرة الفيلم وتتماها وياه، وسببت لها شهرة عالمية واسمها ذاع صيته حتى خارج وسط عالم الأزياء والموضة.

0: إقصاءهم بالحديث عن الفيلم دون التوقف عند أداء ميرل ستريب. أحد أسباب نجاح الشخصية أنه ميرل ما أدت شريرة تقليدية بالفيلم، لكن قدمت امرأة ذكية صارمة مرهقة مهووسة بالكمال، وهذا هو اللي خلى الشخصية مخيفة ومقنعة بذات الوقت. الهدوء البارد اللي قدمته ميرل ستريب كان أقوى من الصراخ، وكثير من المدراء ببيئات العمل الواقعية لقوا أنفسهم داخل هاي الشخصية، سواء كانوا ذكور أو إناث، سواء اعترفوا بهذا الشيء أو ما اعترفوا. كلنا احنا عايشين ببيئة عمل وشايفين شخصية المدير القاسي والفاض والصعب التعامل وياه من قبل الموظفين، فأكيد كل موظف وكل مدير شاف الفيلم قارن شخصية ميراندا ويا مدير بباله، وكذلك المدير نفسه هم قارن روحه ويا هذه الشخصية. الفيلم واحد من أشهر الأفلام اللي تناولت موضوع بيئة العمل السامة التوكسيك. فكرة الوظيفة اللي يحلم بيها كل واحد قد تتحول إلى استنزاف نفسي وعاطفي للشخص الموظف من يحصل وظيفة مرموقة، ومثل ما يشار إلها بالفيلم يعبرون عنها أنه الوظيفة اللي تتمناها مليون فتاة. البطلة تدخل بهذا الصراع وتحدي ويا نفسها أنه تريد تثبت هي أهل لهذه الوظيفة وهي كفؤ، لكن على حساب شنو؟ على حساب هواي أمور ممكن تضحي بيها وتخسرها مثل ما راح تشوفون بالفيلم. فالفيلم يناقش ضغط العمل للموظف، الهوس بالنجاح، فقدان التوازن بين الحياة الشخصية والمهنة، الخوف من الفشل. أكو مفارقة ذكية يتم ذكرها بالقصة، أنه كلما اقترب البطل من النجاح المهني ابتعد أكثر عن الاستقرار الشخصي. يعني نجاحك بعملك على حساب عائلتك، على حساب قربك منهم، قربك من أحبائك، احتمال تخسرهم حتى تكسب وظيفتك. وكأنه الفيلم يسأل السؤال، هل النجاح يستحق فعلا كل هذا الثمن؟
1: I'm going to make something of this job.
2: You could write a book.
1: The definitive Miranda Priestley expose.
2: May the bridges I burn light my way.
3: Wait, wait. I hope that's not what you're wearing to the dinner.
4: That's all.
5: Cindy, we need that. The Brunello Cucinelli pants. Love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
0: فيلم الشيطان يرتدي برادا، الأزياء مو مجرد ملابس لكن لغة كاملة. مصممة الأزياء الشهيرة باتريكا فيلد أنفقت أكثر من مليون دولار على تصميم الملابس، وصار الفيلم بوقتها من أغلى الأفلام. يعني هذا الرقم يعتبر قياسي بذاك الوقت بال2006، أكبر ميزانية تم صرفها على الأزياء تخص فيلم. عدد من دور الأزياء العالمية تعاونت مع الفيلم، توقعوا أنه يكون واجهة ضخمة لعالم الموضة، وحتى الأشخاص اللي ما مهتمين بالأزياء أصلاً صاروا يعرفون برادا، شانيل، رانوي ومجلات الموضة الفاخرة طبعاً، وأني واحد منهم. والمفارقة اللي أحب أذكرها للطرفة أنه من دخلت قاعة السينما حتى أشاهد الجزء الثاني كنت أنا الرجل الوحيد اللي موجود بالقاعة، أغلب الموجودين أو كل الموجودين كانوا نساء. مع العلم ماركات الأزياء العالمية بالوقت الحاضر ما صارت تخص النساء فقط، بالإضافة إلى أنا جاي من باب نظرة سينمائية أكثر منه موضوع متعلق بالأزياء نفسها. هسا وصلنا للجزء الثاني من فيلم الشيطان يرتدي برادا. الشيء المثير هنا أنه الفيلم رجع بعد 20 سنة كاملة، والغريب أنه هاي المدة الطويلة صارت جزء من روح الفيلم نفسه. لأن الجمهور ما راح يشاهد عودة الشخصيات فقط، لكن يشاهد مرور الزمن على هاي الشخصيات. ميرل ستريب كانت 57 سنة عمرها بالجزء الأول، صارت 77. آن هاثاوي وإيميلي بلانت كانوا 23 صاروا 43. أما ستالي توتشي فكان 46 وصار 66. والمسكين هو أكثر شخص مبين عليه الكبر مقارنة بزميلاته النساء. وهنا تظهر واحدة من أهم وأجمل أفكار الجزء الثاني. أنت شاهد ممثلين بعد مرور عقدين من الزمن يدفعك للتفكير، أنت وين كنت عام 2006؟ شلون كنت تفكر؟ شنو كنت تشتغل أو تدرس أو بعدك صغير؟ وشلون حياتك تغيرت؟ أنت منشوف هذول النجوم اللي متابعهم شلون تغيروا، والمقارنة حتى بالميديا موجودة ومنتشرة أنه صور الممثلين قبل وبعد. طبعا ما شاء الله على النظارة والحفاظ على الرشاقة والقوام، ما تتخيل أنه هم هاي صورتهم قبل وبعد 20 سنة. لكن إحنا كبشر يعني كنظرة للإنسان ومحتواه وإنجازه خلال 20 سنة، شلون ممكن يشوف نفسه شنو كان بالألفين وستة وشنو صار بالألفين وستة وعشرين؟ يعيد النظر لنفسه إنه التغييرات اللي طرأت عليه شنو أنجز خلال هاي العشرين سنة من عمره، علاقاته شلون تطورت ويا ناسه ويا أصدقائه، هل هو ساكن بنفس المكان بنفس المدينة بنفس البلد. قصة الجزء الثاني تختلف عن قصة الجزء الأول، صح الشخصيات نفسها ووظائفهم نوعا ما هي نفسها، لكن الفكرة تختلف بالتمام والكمال. الجميل واللطيف بالفيلم أنه حاول يقارن بين الزمنين، لأنه خلال 20 سنة الدنيا هواي تغيرت، العالم اللي كانت حكمه المجلات الورقية صار اليوم محكوم بالخوارزميات والسوشيال ميديا والمحتوى السريع. حتى السلطة نفسها تغيرت، بالجزء الأول كانت السلطة داخل مكتب المدير، لكن اليوم القوة توزعت، صارت جزء منها بمنصات التواصل الاجتماعي، بالشركات التقنية، بالذكاء الاصطناعي، بالرأي العام على الانترنت. وهذا أنطى الجزء الثاني بعد معاصر وواقعي أكثر. من الأسباب الرئيسية التأخير أصدار الجزء الثاني هو أنه ميرل ستريب معروفة بعدم حبها للأجزاء الثانية، حتى مشاركتها بالجزء الثاني في فيلم ماما ميا كانت محدودة نسبيا، لذلك بقى مشروع برادا 2 لسنوات مجرد إشاعة. لكن مع تغير الإعلام وعالم الموضة صار هناك سبب حقيقي لعودة القصة، والواضح أنه الفيلم استفاد من عامل الزمن، مثل ما ذكرت شلون وظف تغير العالم حوالينا، وظفها بشكل نافع ومفيد وجميل بنفس الوقت بالفيلم بالجزء الثاني.

واحدة من أكثر الأشياء اللي تلفت الانتباه بالجزء الثاني هي المتعة البصرية الهائلة أثناء المشاهدة. الفيلم ما يكتفي بسرد القصة، لكن يحاول يخليك كمشاهد تعيش داخل عالم الموضة بكل فخامته وبريقه، خصوصا مشاهد أسبوع الموضة بمدينة ميلان الإيطالية. التصوير يبدي كأنه عرض فني متكامل، المباني التاريخية، الشوارع الأنيقة، اللوحات الكلاسيكية، الإضاءة الفاخرة، حفلات الأزياء الضخمة، كلها تخلي الفيلم كأنه أحيانا إعلان طويل ومترف عن عالم النخبة والأزياء الراقية. ومن أكثر المشاهد إبهار هو ظهور ليدي غاغا خلال عرض الأزياء الكبير بميلانو، بلحظة جمعت بين الموسيقى والموضة والاستعراض البصري بشكل مبهر جدا. المشهد ما كان مجرد فقرة غنائية داخل الفيلم، لكن كان احتفال كامل بفكرة الاستعراض اللي يعيشها عالم الموضة أصلا. وهنا ينجح الفيلم بتقديم التناقض المعتاد، انه هذا العالم يبدو ساحر ومترف بصورة لا تقاوم اي مشاهد إليه من الخارج راح ينبهر به، لكن خلف هذا الجمال توجد ضغوط هائلة وصراعات مستمرة. وراح يلاحظ المشاهد هاي الفقرة باللحظات اللي تنزل بيها ميراندا من سيارتها باتجاه البناية، اللحظات اللي ينتظرون بيها الإعلاميين ويبدأ التصوير، وهي تتألق وتتبختر بمشيتها وترمق الكاميرا بنظرات الزهو والخيلاء. بهاي اللحظة يجيها مساعدها ويبلغها بخبر سيء جدا يخص العمل، وهي تبقى محافظة على ابتسامتها أمام الكاميرا وتجاوب هيجي بطريقة كأنه مخفية، ما تظهر الألم والضغط اللي يسبب لها سوء الخبر، وتبقى محافظة على تماسكها حتى تحافظ على صورتها أمام الميديا والإعلام، وكأنه هذا الغرض الرئيسي من وجود هاي الشخصية القوية التي لا تقهر أبدا. وربما لهذا السبب كان الجزء الثاني ممتع بصريا حتى بلحظاته الدرامية، لأنه صناع الفيلم يعرفون تماما شلون يخلي المشاهد ينبهر بالصورة حتى وهو ينتقد العالم نفسه، لأنه هاي الصورة المبهرة هي جاي تجذب المشاهد بنفس الوقت وتبين له الحقيقة اللي خلف كواليس جمال هذه الصورة.

شنو سبب نجاح هذا الفيلم وليش الناس حبت الشيطان يرتدي برادا؟ لأنه الفيلم ما كان عن الموضة فقط، كل شخص وجد نفسه بزاوية مختلفة. مشاهد شاهد الفيلم كفيلم عن الطموح، آخر ممكن يشوفه نقد للرأسمالية والوظائف المرهقة اللي تستهلك الموظفين وكل طاقتهم وقدراتهم وتأذي حتى حياتهم الشخصية. مشاهد ممكن يستمتع بالكوميديا والعلاقات اللي قدمها الفيلم. مشاهد آخر يشوفها قصة نضوج وكفاح واكتشاف للذات. أنت من تدخل ببيئة سامة أو توكسيك وتبقى تقاوم وتكتشف الناس اللي حواليك بأذيتهم وسمهم، احتمال بلحظة تقرر انه تقول مو هذا مكانك، وما اريد احكي اكثر حتى لا احرق الاحداث على المستمعين. وبالنهاية ممكن نذكر انه الافلام اللي تنجح وتبقى خالدة هي افلام مو غايتها المتعة فقط، لكن الافلام اللي يلقى المشاهد بيها نفسه في زاوية ما او في بطل ما. الخلاصة بعد 20 سنة عاد الشيطان يرتدي برادا ليقول شيئا مختلفا. ب2006 كان السؤال شلون ننجح، لكن ب2026 السؤال صار شلون نستمر دون أن نفقد أنفسنا. وربما لهذا السبب لا زال الفيلم يعيش وينجح ويستمر، لأنه ما يحكي عن الموضة فقط، لكن عن إنسان يحاول أن يوازن بين الطموح والهوية والحياة.

0: انتهت حلقة أخرى من سينما تايم، لكن عالم السينما لم ينتهي بعد، ولا يزال فيه المزيد لنا ولكم. شاكرا إصغائكم أعزائي المستمعين، كان معكم أحمد الزبيدي معدا ومقدما، والشكر موصول للزملاء في الإخراج مصطفى نزار، الإشراف والمتابعة حسين وعلي عبد الباقي. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام، تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

0: لا الكتب أول شيء ما يستلموني، هسا أنا ما كتبوا مو كلش كاملة، فشنو وصفنا هماتي لا سبلت ولا مروحة، والصف كلش حار وقاعة يعني خشت أضوج من الصف، بس أحب الدراسة بالرابع يعني لا علوم لا اجتماعيات، يعني المعلمة من تدخل للصف تجيب لنا وياها كارتون على مود نهفي، لأن الصف ما بي مروحة وما بي سبلت كلش حار، ويعني هو السقف مالي ذاك اليوم أخوي بالمدرسة وحرقوا الكرفان، إحنا نروح بالسبعة ونرجع بالتعش.
1: كانت هذه زهراء طالبة الصف الرابع الابتدائي التي لم تتجاوز 10 أعوام، تتحدث بأسى لا يناسب عمرها عن صف كرباني يفتقر لأبسط مقومات الحياة، فيه تستبدل وسائل التبريد بقطع من الكرتون تجلبها معلمتهم لتهوية أجساد صغيرة ينهكها الحر والتزاحم داخل الصف أو ما يطلق عليه صف. هل ترضى أن تقود طفلتك مطلع كل صباح إلى صفيحة حديدية التهبت تحت شمس البصرة لتجلس على مقعد متصلب وتترقب خوفا من أن يحترق بها الكرفان كما حدث سابقا؟ هذا واقع يومي لأكثر من 950,000 طالب وطالبة يواجهون مع بداية العام الدراسي الجديد في البصرة أزمة أبنية مدرسية خانقة بين كرفانات متهالكة ودوام ثلاثي يضغط على أنفاسهم وأجسادهم الهشة. مخاوف المدارس الكرفانية لا تقف عند حدود الحرارة وافتقار المستلزمات، تتعداها إلى مخاطر أمنية وصحية حقيقية يحذر منها أولياء الأمور الذين يرقبون أبناءهم بقلوب وجل يوميا. أحمد ظاهر ولي أمر لثلاثة طلبة يلخص لنا معاناتهم داخل الصفوف الكرفانية المكتظة.
2: الدوامات كل دوام عدد تلاميذ يتجاوز 600 تلميذ إلى 700 تلميذ، مدرسة كرفانية الأرضية آلة يعني للسقوط حتى السقف مالتها، التلميذ قاعد داخل الصف ما يركز ويا المعلم، والسبب أنه يخاف يحترق به الكرفان أو يخاف توقع عليه البنكة لأن هي متهالكة، إضافة إلى أنه 60 من التلميذ تخليهم داخل كرفان بدون كهرباء بدون سبلت نسبة الأكسجين تقل، بحيث يجي التلميذ وهو قاعد دايخ وصارت حالات إغماء، يرجع التلميذ للبيت دايخ تعبان، الإضافة أنه حتى الطريق المؤدي للمدرسة، احنا المدرسة اليوم عالجناها حسب اليوم أو باكر عالجناها المدرسة، بس الطريق المؤدي للمدرسة تلاحظون أنتوا هسه بالصيف تشوفون الطسات وتشوفون الماي وتشوفون المياه الإسال، بشيته شو راح يصير؟ حتى المعلم ما يقدر يطي الدرس مالته، المعلم واقف لمدة 30 أو 35 دقيقة وهي هذا الوقت غير كافي تدريس التلميذ، 30 دقيقة خاصة السادس ابتدائي وزاري المنهج لازم كله داخل بالامتحان الوزاري، المعلم مقيد بأنه خلال 30 دقيقة ينطي الدرس زين ولازم يكمل المنهج، وهاي الظروف الصعبة كهرباء ماكو، على التلاميذ يتجاوز 50 تلميذ، المعلم ما يقدر يسيطر على التلاميذ يعني حتى ما يقدر يعني يلاحظ الفروق الفردية بين تلميذ وتلميذ.
1: بيئة تعليمية متهالكة تحرم الأطفال من التركيز والاستيعاب وترمي بظلالها على السلامة العامة والإنقاذ وقت الطوارئ. مهند عبد العظيم ولي أمر أحد الطلاب يصف حسرته وغيابات الحلول الناجعة لحماية المدارس من خطر الانهيار أو الحرائق.
3: بنتي صارت تقريبا بالمدرسة 3 سنوات، الحال من سيء لأسوأ، زين العام اجوا حل اللي سووه قطعوا الكهرباء وراحوا بس وخلوا العالم احتار، السنة نفس الشيء هم نفس الوضعية ظلتهم قطع الكهرباء وروح ما سووا أي حل لهم، بالإضافة أنه قبل فترة احترقن بها صفين وما عالجوا هالوضعية، وجه حتى الدفاع المدني من نجي قال أنا أخلي مسؤوليتي، قال يعني المدرسة ما مطابقة المواصفات، لأن هسه بتطبل الصفوف ما بها أي شيء اسمه تبريد، حتى بنكة ما عندهم، زين الرحلات مكسرات، الكرفان من جوا مفلش، تكرم حتى أنت الجريدية والقوارض وغير كلها جاي تدخل منها، وهاي الطلاب محتارين، وكل رحلة قاعدين 3 بنات أو 3 ولد، والوضع من سيء لأسوأ، تناشد ما حد جاي يجي، تعالوا شوفوها، تعالوا عالجوها. هسه للعلم المدرسه بيها ثلاث دوامات، ثلاث مدارس بيها، زين يعني ما يصير ثلاث مدارس بيها بمكان واحد، هسه على الاقل اثنين. لكن من تناشد بعد ماكو واحد، ما نشدنا وماكو فايده، ما حد جاي يجي يعالج المشكله.
1: قبال هذا الواقع القاسي ومحدودية خيارات المدارس الحكومية، تقف التكاليف المادية بوجه العائلات البصرية لتضعهم أمام خيار التعليم الأهلي الباهظ. يعود إلينا أحمد ظاهر ليشرح الضغط المالي الناجم عن اضطرار الأهالي للبحث عن بدائل آمنة لأبنائهم.
2: كولي أمر عندي ثلاثة أبناء، إذا خليهم مدرسة أهلية أنا سنويا لازم أوفر 5 ملايين دينار، سواء أنا كنت موظف أو كاسب أو عمل خاص، ما أقدر أنا أتمكن أن أوفر 5 ملايين هاي فقط مدرسة. يبقى احتياجاته، مصرفه، الخط، مصرف عائلتي، أنا هذا من أجيبه؟ هذا من أوفره؟ وليش أضطر أصلاً أنا، ليش أضطر بسنة 2026 ليش أضطر أخلي ابني مدرسة أهلية؟ الحمد لله والشكر البصرة عندها إمكانيات، عندها موارد، تربية، صحة، قبل السقوط إلى ما بعد السقوط. ليش رئاسة الوزراء أو الحكومة بصورة عامة هاملة وزارة التربية وهاملة وزارة الصحة؟ إحنا مقبلين على خليج 28 راح نصرف عليه كذا مليار، كمواطن بسيط خليجي 28 لمدة 15 يوم وراح ينتهي خليج 28، من راح يذكره خليج 28؟ أو شنو راح يقدم لابني اللي عمره 8 سنوات أو 9 سنوات؟ كمواطن بسيط أنا أريد حل على واقع، هذا على الواقع. وإحنا ليش نناشد المحافظ؟ المواطن البسيط ترى ما يعرف وزير التربية، بنتي 10 سنوات ما تعرف وزير التربية، ما تعرفه، تعرف نعرف إحنا المحافظ هو لساننا، حتى لو هو مو معني، إحنا نريد يصير رجال متفضل علينا أو يناشد باللسان المواطن البصري.
1: على الجانب الرسمي تقف المديرية العامة لتربية البصرة لتؤكد استمرار الجهود والتحديات والتفاؤل بالعام الدراسي الجديد بالرغم من استمرار وجود الثغرات. باسم القطراني مسؤول إعلام وعلاقات تربية البصرة يحدثنا عن أعداد الطلبة والحملات القائمة.
4: حوالي 950 ألف طالب وطالبة من الابتدائية إلى الإعدادية يتوزعون على 2172 مدرسة في عموم المحافظة. حقيقة هذا يوم مشرق بالعملية التربوية، نستقبل أبنائنا وبناتنا واحتفالية جميلة لتربية البصرة بمناسبة بدء العام الدراسي. كل الحب والتقدير لكل طلبتنا وملاكاتنا بهذه المناسبة السعيدة. عام دراسي يبدأ سواء كان بإيجابياته أو بسلبياته، لكن الأهم من ذلك تحدي موجود، وأيضا لدينا عزيمة كبيرة وتفاؤل، وهناك حملات تطوعية في مدارسنا كلها تسهل الأمر. نعم هناك مدارس جديدة دخلت بفضل المحافظة من خلال مشروع تنمية الأقاليم، نعم أقل من السابق بسبب الأزمة المالية، وتقريبا 10 أو 15 مدرسة ستدخل بداية هذا العام الدراسي.
1: دخول بضع مدارس جديدة لا يغطي سوى قطرة في بحر احتياج المحافظة المتزايد. رئيس اللجنة المالية في مجلس المحافظة شكر العامري يكشف بالأرقام والتواريخ حجم الفجوة والمباني المطلوبة لإلغاء الدوامين الثنائي والثلاثي والأسباب المالية التي جمدت المشاريع.
5: منذ سنة 2024 تم إجراء إحصاء لاحتياجات المدارس، وكان في وقتها نحتاج أكثر من 800 مدرسة، في 26 إحنا نحتاج 900 مدرسة من أجل تغطية المدارس خاصة إنهاء الدوام الثنائي والثلاثي. مع الأسف موضوع الإيرادات المالية وتمويل محافظة البصرة حالة دون ذلك، رغم مصادقتنا على المشاريع منذ سنة 2024 لغاية الآن لم يتم تمويلها ولم تنفذ. البصرة كانت تخطط تنجز أكثر من 280 مدرسة، كان الوزير السابق وعد ب 300 مدرسة أن تنجز خلال السنتين الماضيتين، كلها توقفت بسبب عدم وجود التمويل. الأزمة الحالية أزمة مضيق هرمز والحرب اللي موجودة حاليا أيضا فاقمت الوضع أكثر فأكثر، لا يوجد تقدم كبير بالنسبة إلى مجال التعليم.
1: وفي خضم هذه المعوقات المالية تؤكد إدارة المحافظة استمرار دعمها للقطاع التعليمي ومحاولات استغلال المساحات المتاحة لإعادة البناء. حسن العطبي مستشار محافظ البصرة لشؤون التربية يوضح التوجهات الرسمية لمواجهة أزمة الأراضي والدوام.
6: 950 طالب وطالبة التحقوا بالمدارس هذا اليوم من أصل تقريبا 12 مليون طالب على مستوى العراق عامة. نحن كحكومة محلية وبرئاسة السيد محافظ البصرة المحترم ندعم قطاع التربية دعم كبير، حيث قمنا بإنشاء مئات المدارس جديدة، وهناك مئات أخرى قمنا بهدم وبناء، في حين ما توفر عندنا أراضي في بعض المناطق قم بهدم المدرسة وإعادة بنائها أو بناء مدرستين في نفس المساحة للمدرسة، خصوصا بالمناطق الشعبية. الأقضية والنواحي طبعا ما نواجه مشكلة بالأراضي، نشتري أراضي ونبنيها ونهديها إلى تربية محافظة البصرة.
1: بين إحصاءات وتأكيدات الجهات الرسمية بحاجة البصرة لأكثر من 900 بناية مدرسية جديدة، وبين خطط تتوقف بانتظار التمويل والسيولة، يبقى الأطفال في صفوف الكرفان المتهالكة يصارعون درجات الحرارة. تحلم زهراء وآلاف الأطفال بمدرسة حقيقية وبصف يحتوي على مروحة أو جهاز تبريد يقي أجسادهم الصغيرة حر الصيف، ورحلة دراسية آمنة لا تهدد سلامتهم. فهل ينتظر مستقبل البصرة التعليمي حلولا عاجلة تنتشل أبناءها من الكرفانات إلى بيئة تعليمية تليق بهم؟ وهل ستتخرى الزهراء يوما؟ وكيف ستتشكل ذكرياتها عن أيام الابتدائية؟ وما ستحكيه لأبنائها عن مسارها التعليمي؟
7: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهمك السيل فالهمك السيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصان تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
8: مستمعين الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتا مفيدا ومثمرا نتمناه لكم برفقتنا.

0: يمر عبر مضيق هرمز نحو 21 مليون برميل من النفط يومياً، ما يمثل 20% من إجمالي الاستهلاك العالمي للسوائل البترولية. وهنا يشكل هذا المضيق المجال الرئيس لمرور أكثر من 85% من الصادرات النفطية، فضلاً عن كون أساطيل الشحن البحري عبره الوسيلة الأساس لنقل المعدات الثقيلة والتوريدات الهندسية وقطع الغيار اللازمة لمشاريع الطاقة في محافظة البصرة. مع تصاعد اضطرابات الملاحة البحرية، ارتفعت أسعار التأمين البحري وأجور الشحن بنسب تجاوزت 100% في بعض المسارات، ما أدى إلى تأخير وصول شحنات المواد والمعدات الخاصة بمشاريع النفط والكهرباء لفترات تتراوح بين أسابيع وأشهر. هذا التعثر تسبب في فرض غرامات تأخيرية بمليارات الدنانير على الشركات المنفذة، ورفع تكاليف الاستثمار في القطاعين العام والخاص، مهدداً جداول إنجاز المشاريع الحيوية وتنمية الإنتاج في جنوب العراق. تتعامل الشركات العالمية الكبرى في مجال الطاقة مع التقلبات الجيوسياسية باعتياد واستعداد، معتبرة أن الاضطرابات في الأسواق ليست أمراً جديداً بالكامل، إنها تتطلب بالدرجة الأولى تركيزاً على العلاقات الاستراتيجية طويلة الأجل وتأمين متطلبات الطاقة المحلية. عن ذلك حدثنا طارق زبانة مدير شركة شيل في العراق.
1: أعتقد أنه بالنسبة لشركة نفط وغاز عالمية مثل شيل، فإن اضطرابات السوق هذه ليست جديدة، هذا أمر اعتدنا عليه ونراه مرارا وتكرارا. ما هو مهم حقا بالنسبة لنا ليس التركيز على الاضطرابات قصيرة المدى، بل التفكير حقا في العلاقة التي تربطنا بالعراق وشعبه على المدى الطويل. لقد قمنا ببعض الاستثمارات الكبيرة في العراق، وإذا كان هناك أي شيء فنحن نرغب في تعزيز مكانتنا وتنميتها في العراق مستقبلا. الاستراتيجيات التي اعتمدناها تتكون من شقين: أولاً على المدى القصير، في حين أن هناك بعض الانقطاعات فإن الهدف هو ضمان استمرارنا في دعم احتياجات العراق من الطاقة، بحيث يتم جمع كل جزيء غاز يمكن إنتاجه ويمكن احتجازه والذي كان سيحرق لولا ذلك، وإرساله بالفعل إلى شعب العراق، ومواصلة تصدير المكثفات والغاز النفطي المسال LPG عندما يكون المضيق مفتوحاً بالفعل. إن التأكد من قيامنا بذلك بأمان وبأكبر قدر ممكن من التنافسية سيعني أننا قادرون على جلب المزيد من رأس المال دولياً ونقله إلى العراق والاستثمار وتوسيع نطاق حضورنا هنا.
0: يرى مراقبون أن التحول نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية مثل تجميع الغاز المصاحب ومنع هدره يمثل حجر الزاوية في بناء قدرة القطاع على الصمود أمام الأزمات البحرية، مع استمرار الطموح للارتقاء بالكفاءات الوطنية والمهندسين الشباب في البصرة. يوضح طارق زبانة مدير شركة شيل في العراق هذا الجانب الاستراتيجي.
1: الشق الثاني من استراتيجيتنا هو كيف نواصل كوننا الشريك المفضل للعراق وشعبه من حيث تلبية احتياجاته من الطاقة، لا سيما مع استمرار تزايد عدد سكان العراق بوتيرة متسارعة. من أجل القيام بذلك نحتاج إلى التأكد من أننا نفي بوعودنا ونساعد في الاستثمار في العراق ونساعد في تلبية احتياجاته من الطاقة وجلب أفضل ما لدى شيل وأفضل ما لدينا من دراية فنية وقدرات والمساعدة في تنمية المواهب المحلية. أود اليوم أن أذكر على وجه الخصوص الخريجين الذين نراهم هنا في العراق وتحديدا في البصرة. إنه لأمر يضع العراق وشعبه حقا في مكانة ممتازة أن نرى مثل هؤلاء المهندسين والخريجين الشباب الأذكياء والموهوبين يبرزون.
0: من جانب آخر، تظهر الأزمات جلية لدى الشركات التوريدية والهندسية العاملة في الميدان، فإغلاق الطرق البحرية التقليدية أو تعثر الملاحة في المضيق انعكس بصورة مباشرة على ارتفاع تكاليف التأمين وأجور الشحن، ما فرض ضغوطاً مالية وغرامات تأخير على تنفيذ العقود الحيوية للقطاعين العام والخاص. حول هذا التحدي العملياتي تحدث إلينا محمد علاونة مدير شركة أي بي بي السويسرية في العراق.
2: أكيد إحنا كموزع رسمي لشركة أي بي بي في العراق كان عندنا عقود مستمرة مع القطاعات النفطية والكهربائية، وبسبب إغلاق مضيق هرمز حصل تأخير شديد بالتوريد البضاعة، صارت غرامات بمستوى عالي لتأخير عقود مهمة جدا في قطاع النفط وقطاع الكهرباء، وهذا أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتكاليف التأمينات، واللي انعكس على السوق العراقي سواء كقطاع حكومي أو كقطاع خاص. أثر كثير على موضوع الاستثمار، لأنه كلفة الاستثمار للمشاريع الأهلية زادت بنسبة عالية جدا، فكثير أثر على موضوع الاستثمار، وبالإضافة إلى توريدات للعقود الحكومية. هو السوق العراقي سوق واسع وكبير وخصب، لكن الظروف الأخيرة في المنطقة أدت إلى هبوط كبير جدا في السوق العراقي سواء على المستوى الخاص أو على المستوى الحكومي.
0: ورغم هذه الضغوط المتزايدة على سلاسل الإمداد، تؤكد الجهات الحكومية العراقية أن عمليات الإنتاج والتصدير تسعى بشكل حثيث للتعافي والتكيف مع المسارات البديلة والإجراءات الأمنية، حيث تشير البيانات الرسمية إلى استقرار وصعود مستويات التصدير اليومية. في هذا السياق يبين عبد الباقي خلف مستشار وزارة النفط طبيعة هذه التداعيات وجهود الاستجابة.
3: كان الضرر الأكبر من عملية التصدير باعتبار كانت ذات تماس مباشر مع موضوع وزارة النفط، حتما يعني عملية المسارات المطولة والمسارات البديلة والإجراءات المطولة الأمنية رفعت من كلف التأمين على موضوعات النقل، وبالتالي يعني رفعت هامش الخطورة لتنفيذ عدد مهم من المشاريع. أكيد هناك بعض الشركات لديها تعليمات أمنية أكثر صرامة من غيرها بالحقيقة، فآثرت مثلا تعليق بعض المهمات، لكن بشكل غالب الآن هناك عودة جيدة للشركات الأجنبية بقطاع الإنتاج. العراق أعلن قبل أيام أنه ارتفاع معدل الصادرات أكثر من مليونين بشكل يومي بتقسيم المجموع الشهري على يعني على عدد أيام الشهر، هناك ما يفيد بوجود صادرات تزيد عن مليونين برميل يوميا، تقترب مليونين نصف إن شاء الله، وهي في تزايد يعني مستمر.
0: لا تتوقف النظرة المستقبلية لتجاوز أزمة الملاحة في هرمز عند حدود إدارة المخاطر الراهنة، وإنما تمتد لتأسيس استقلالية أعلى لقطاع الطاقة العراقي وجعله منافساً في الأسواق العالمية حال إعادة فتح وتأمين خطوط الملاحة بالكامل. نستمع ختاماً إلى طارق زبانة مدير شركة شل في العراق.
1: بالنسبة لشركة شل، للتأكد من مواصلة الاستثمار في الوقت الحالي ولكن مع النمو، بحيث يشهد العراق المزيد من الاستقلال في مجال الطاقة، فمساعدتنا للعراق ستكون أمراً رائعاً، كما أن ضمان القدرة على استثمار المزيد وتنمية الصناعة المحلية وتقليل الحاجة إلى الاستيراد سيكون أمراً أساسياً للغاية، ولكن الوقت سيأتي ومسار التصدير سيفتح مجدداً، وبالتالي كيف نهيئ شركة غاز البصرة BGS وأي استثمارات مستقبلية بطريقة تمكننا أيضا من اقتناص تلك الأسواق المستقبلية. أفضل طريقة للقيام بذلك هي التأكد من أن كل جزء ينتج في العراق لا يتم فقط بأكبر قدر ممكن من التنافسية ليسلم لشعب العراق بأرخص سعر ممكن، بل يكون أيضا منافسا على الساحة العالمية، بحيث عندما يحين ذلك يفتح مصدرا إضافيا للإيرادات للعراق.
0: تبقى أزمة هرمز درسا قاسيا ومفتوحا حول مدى ارتباط اقتصاد العراق ومشاريع الطاقة في البصرة بالممرات البحرية الدولية، وبينما تسعى الشركات الكبرى والصغرى للتكيف مع ارتفاع كلف الشحن والتأمين والتأخيرات، تظل الرهانات معقودة على تحويل التحديات إلى فرص من خلال التسريع في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة والاعتماد على إنتاج الغاز المحلي وتأمين منافذ بديلة تضمن استقرار هذا القطاع الحيوي.
4: مملوءة يستحي من خدها الأدب ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا، دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي.
5: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور

في الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، الآيات المقصودة بالآية الكريمة هي كل ما عدا الله. كان شنو عندنا بالوجود؟ أي شيء موجود في الوجود هو آية من آيات الله. التفت لي، كل شيء في الوجود هو إما أن يكون من آيات الله الدالة على وجوده، وإما أن يكون من آيات الله الدالة على كماله، وإما أن يكون من آيات الله المنزهة له عن النقص. ما أكو شيء بالوجود هو مو آية من آيات الله. كل شيء بالوجود هو آية. ليش؟ لأنه كل شيء هو أثر، والأثر إلى مؤثر. شو تبعني؟ سأشرح لك خلال البحث إن شاء الله بعض الأدلة. كل شيء هو أثر، والأثر لا بد له من مؤثر. كل شيء هو شيء مكون، والمكون لا بد له من مكون. بعدين هذا الشيء المكون بحكمة، يعني عندما تتفحص وتحلل تلقى غاية بالكمال، كامل ما بنقص، منظم. وطبعا الشيء المنظم يدل على وجود منظم، يعني انت ما تقدر تلقى شيء منظم اذا ما من وراءه منظم. اذا تشوف بناء ضخم تقول هذا من وراءه مهندس قدير، ما يصير. اذا تلقى مثلا سلعة من السلع محكمة تقول هاي من ورائها عقل، من ورائها تفكير، ما صارت وحدها. كل شيء في الوجود اما آية دالة على كمال الله، او آية دالة على وجود الله، او آية منزهة لله عن النقص. يعني ما ممكن يوجد في الكون في العالم شيء لا يدل على الله. شوية اوضح لك وبصورة ابسط. احنا عندنا الموجودات يقسموها قسمين، قسم يسموه ممكن الوجود، وقسم يسموه واجب الوجود. ممكن الوجود اللي يتساوى فيه طرف العدم والوجود، مثل ايش؟ مثلا هالثوب اللي تلبسه انت، هذا ممكن، يعني ممكن يصير وممكن ما يصير. لو ما يجي النساج ينسجه ما صار، لو ما اكو حاجة للباسه ما صار. فممكن يصير وممكن ما يصير، يعني يتساوى طرف العدم والوجود بالنسبة له. وقسم لا، وجوده واجب، يعني ما يمكن في لحظة من اللحظات هو غير موجود. هذا واجب الوجود، ما عندنا إلا واحد بس هو الله عز وجل. والباقي كل ما عدا الله هو ممكن. كل شيء بالوجود هو ممكن، يعني يمكن كان يمكن يصير ويمكن ما يصير. لكن الله أطال عليه الوجود، كونه، كونه لمصلحة، كونه لحكمة، كونه لغاية. إذا كل شيء تتصور بالدنيا هو آية من آيات الله، إما آية تدل على وجود الله من قبيل دلالة الأثر على المؤثر، أو آية تدل على كمال الله من قبيل مثلا تلقى بعض الآيات اللي تدل على حسابات دقيقة جدا جدا، حسابات دقيقة في وجود هذا الكون، معادلات رياضية دقيقة غاية بالدقة. مثل بسيط أضرب لك، مثلا درجة الحرارة أفرض تصل إلى الأرض بنسبة من كل بليونين واحد، هذه قائمة على معادلات دقيقة. شوية إذا زود درجة الحرارة تتغير سطح الكرة الأرضية كلها، يتغير تتعذر الحياة. وشوية إذا نقصت كذلك تتحول الأرض إلى جليد. فهل موجود من درجة الحرارة؟ هذا يدل على كمال الله، لأن شيء كامل غاية بالدقة.

0: أتشاهد لا ينزه الله عن النقص أن الله عز وجل ما كفي خلقا تفاوت أبدا، كل شيء دال على حكمة، في خالي من الحكمة ما موجود. حتى احنا احيانا افهامنا تقصر عن الحكمة، بعض مرات مثلا عقولنا ما تقدر تحلل الحكمة بالاشياء الموجودة، لما ما تحلل الحكمة بالاشياء الموجودة تبقى تتساءل شنو هذه ليش صارت، هذا لنقصان في عقولنا لا لانه اكو شيء هو مو قائم على حكمة. يروون عن الحجاج يقولون الحجاج كان يوم من الايام يصلي واقبلت خنفسات، اجت هذه الخنفسات تدنو الى محرابه طردها باصبعه، ردت عادت، طردها عادت، طردها عادت. لما فرغ من الصلاة سأل قال لماذا خلق الله هذه الخنافس، شنو الغاية، شنو مثلا الغاية من هذا، ما هي الحكمة، شكتوا عنه. بعد ايام ابتلي بخراج، صار عنده خراج، قالوا للاطباء دواؤه ان تأخذ حشو الخنفساء، الحشو اللي في جوف الخنفساء تأخذه وتطليه بها، فعلا طلاه بها وبره. قال الان ادركت السر في الموضوع، يعني شنو هو السر في هذا، اكو حيوانات، مثل واحد اضرب لك حيوانات في الكرة الارضية شن نوعيها حملة شعواء ارادوا القضاء عليها اعتبروها حيوانات ضارة، لكن لما شنوا عليها حملة وارادوا القضاء عليها صار اختلال بالتوازن البيئي، يعني طلعت حيوانات مضرة اكثر، ما كانوا يشعرون ان هالحيوانات وظيفتها القضاء على هالحيوانات، مثل الذباب مثلا يوم من الايام صارت عليها حملة شعواء للقضاء عليه، لما صارت حملة شعواء للقضاء عليه تكاثر نوع معين من الجراثيم مما كان يأكله الذباب. المسألة اكو توازن، البيئة بها توازن دقيق، بها حساب، كل ما في الكون آية من آيات الله دالة على وجوده. من بعد هالمقدمة نعود إلى الآية الكريمة. الآية تقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، هنا يسأل واحد سؤال يقول الإنسان محدود وآيات الله لا حدود لها، مثل كل ما عدا الله هو آية، شنو معنى الآية تقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا؟ الإنسان ما يقدر يعرف آيات الله كلها حتى يؤمن بها، لأنه المفهوم من الآية أن الإنسان يؤمن بكل شيء من آيات الله، هذا ما يقدر الإنسان يستوعب، الإنسان محدود، شكو عنده الإنسان، نعم محدود. ما يعني يقولون يمكن أكثر شيء يقدر يستوعب الدماغ يقدر يستوعب 40 مليون معلومة، أكثر شيء الدماغ يخزنه 40 مليون معلومة، بس هذا ما أقدر أعطيك كقاعدة يعني كقانون، هذا لا، لكنه إلى هنا اللي قدره بالاستقراء دل عليه الاستقراء، زين. وهي آيات الله لا حدود لها، كيف يستوعبها؟ تقول الله هنا المقصود به وإذا جاءك الذين يؤمنون بآيات، يعني حسب استطاعة الإنسان، حسب ما يتسع له تكليفه استطاعته، كيف عنده قابلية. طبعا الانسان ما يقدر يستوعب كل ما في الكون، عنده قابليات محدودة، والله لا يكلف نفسا الا وسعها، فهل آيات اللي يوصل الها ادراكه اللي يوصل الها فهمه، القرآن يقول لذولا اللي اذا دخلوا عليك هؤلاء الذين يؤمنون بآياتنا استقبلهم. طيب هم من ذولا؟ ذولا اهل الصفة الذين نزلت فيهم الآية. اهل الصفة شنو؟ الصفة احنا نسميها ما ادسها باصطلاحتنا، شو سموتونا ما ادسها، نسميها طارمة، زين؟ يعني هالطارمة هاي اللي يصير بالبيت، هاي في الجانب من المسجد سموه الصفة. هذه الصفة شنو كانت وظيفتها؟ وظيفتها معظم الصحابة اللي كانوا مع النبي في بدء الدعوة الصحابه اللي هي ويا النبي في بدء الدعوه مو من اهل مكه، قسم منهم من برا، قسم موالي، قسم من عندهم حلفاء ما عنده بيت بمكه. فلولا بعضهم يرجع من الحرب جريح بجرح، هذا الجرح يخليه ما يقدر يشتغل، يعني يصبح معوق على تعبيرنا اليوم، صاحب عاهه ما يقدر يعمل، يريد له صدق مثلا يريده، وطبعا اذا صار الشكل بعد يسقط عنه الجهاد، يجوز ما عنده قدره على العمل. فلولا سووا ما عندهم قدره على العمل تمحضوا للعباده، يعني حبسوا انفسهم على العباده، وين؟ بالصفه، ما عندهم مكان ينامون به ويقعدون به، غطاهم النبي هالجانب هذا هالطارمه كانوا قاعدين بها، يقعدون بها يطعمون ويشربون ومتمحضين للعباده، وقسم يدرس شيء من العلوم، نعم قاعدين بها المكان بالصفه، لولا اهل الصفه كما الفقراء، يعني من الطبقه المشحوقه، من الطبقه الفقيره التي لا تجد طعامها، هؤلاء هم اهل الصفه. طيب الآية تقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، خلي أبين لك شنو وجه الإيمان بالآيات، وأبين لك ترى ما أكو فرق بالإيمان بالآيات بين العالم الضخم وبين الإنسان العادي، لكن كل واحد يعبر عنها تعبير بلغته. شلون؟ خلي أوضح لك. مثلا الآن نجي إلى أستاذ أفرض في جامعة في سان فرانسيسكو، زين كيلر هذا إخصائي بقوانين الديناميكا الحرارية، هذا الرجل سألوه قالوا له أنت شلون اعترفت بوجود إله؟ أنت تعترف بوجود رب، شنو دليلك على وجود الرب؟ قال أنا بينكم دليلي على وجود الرب شنو هو؟ قبل أبلا. قال أنا رأيت أن هذا الكون، الكون اللي نعيش به، تنتقل به الحرارة من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة، وعن طريق انتقال الحرارة من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة تشتغل الخلايا الحية، تصير زراعة، الحياة تستمر على سطح الارض، زين؟ راح يجي يوم من الايام هالطاقة هاي اللي تنتقل من الجسم الحار الى الجسم البارد راح تنقل تخلص، الى خلصت مثل الشمس، الشمس يجي يوم من الايام تنتهي يخبو نورها، الها عمر معين، الى خلصت بعد ما انتهى بها التفاعل الهيدروجيني مثل ما يقولون، الى انتهى بها استصبح ما تقدر الاجسام بصورة ذاتية تعكس الانتقال، يعني يقوم يصير الانتقال من الجسم البارد للجسم الحار، ماكو شيء، اذا صار ماكو شيء يتوقف النمو، بعد لا نمو للحيوان ولا نمو للنبات ولا يوجد شيء، زين؟ اذا توقف معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك انتهى الكون، انتهت الدنيا. اذا انتهت يقول هاي انتهاءها دليل على ابتدائها، لان الشيء الاجلي ما ينتهي، لو كانت الدنيا اجلية لكان من زمان نفذت حرارتها، لان قوانين الديناميكا تقول ان كل شيء من الاجسام بارد ياخذ الحرارة من الجسم الحار، وبهالتوازن ماشي الكون، فلو كان الكون اجلي كان نفذت الحرارة، واذا نفذت الحرارة نعم مات الكون انتهى. دليل انتهاء الكون هو دليل ابتدائه، لما اعرف ان شيء يخلص كل شيء يخلص الى ابتداء، اذا هذا اللي الى ابتداء من اللي سواه؟ الكون ما خلق نفسه بنفسه، لا بد له من خالق يخلقه. قلهم انا العلم اوصلني الى الاستدلال على وجود خالق. طيب هذا دخل نشوف، هذا طبعا رجل ذو مكانة علمية وذو مكانة فكرية، هذا دليل. ودليل اخر لأستاذ اخر، هذا في نوركوسترين، ايضا استاذ في جامعة نوركوسترين، هذا يبين اسمه، هذا الرجل عنده دليل اخر، هل هو عند علم وظائف إخصائي بعلم وظائف الأعضاء. يقول أنا درست السمك اللي موجود بالماء، شفت خياشيم السمك، هالخيشوم اللي يعد السمك، هذا يدل على أسبقية الماء، يعني السمكة لما خلقت بها الشكل دليل على أن الماء قبلها مخلوق، لأن وظيفة السمكة أن تأخذ الأكسجين من داخل الماء، التركيب تركيب الله مركبها تركيب حتى تأخذ الأكسجين منين؟ من الماء. فإذا قبل أن تخلق السمكة لابد هناك ماء، يلا خلقت السمكة، كلفت السمكة للماء وحدة. يقول وجود الجناح عند الطير ووجود الرئة عند الإنسان دليل على أسبقية الهواء، أن الهواء موجود قبل الإنسان، ولذلك الله عز وجل خلق الإنسان كيف تكييف بحيث يتنفس الهواء، وكيف الطير تكييف بحيث عند جناح يطير بالهواء. لو لم يكن الهواء أسبق من الطير وأسبق من الرئة لما خلقت الرئة على هذا النحو، ولا خلق الجناح على هذا النحو. يقول الحياة الآن وجود الإنسان، هذا الوجود الكائن الحي اللي هو إنسان، لو ما أكو شروط ملائمة للحياة قبل أن يخلق ما كان وجد الكائن الحي. إذن وجود الإنسان دليل على وجود الحياة قبل الإنسان، وجود الشروط للحياة قبل الإنسان. إذن يمشي بها الاستدلال على هالطريق، بعدين يجي يقول دليل وجود حب الاستطلاع عند الانسان. انت ملاحظ ان الواحد من عندنا عنده حب الاستطلاع، اذا شاف اثنين اربعة ملتمين يجي يسأل شكو ليش دولة ملتمين، يقول شكو عندهم صار، هذا حب الاستطلاع اللي موجود. يقول دليل على اسبقية الوقائع، ما يمكن حب الاستطلاع يوجد الى ما اكو وقائع قبله، الوقائع موجودة قبل حب الاستطلاع. بعدين يوصل للإيمان، يقول وجود الإيمان عند الإنسان، الإنسان يؤمن في قرارة نفسه، الإنسان في داخله يؤمن اكو قوة عظيمة كونت هذا الكون، بس شنو هي القوة مو عارفة. يقول وجود هذا الإيمان عند الإنسان في داخله دليل على وجود الله، وجود هذا الإيمان عند الإنسان في داخله دليل على وجود الله. تصور دول اثنين قدمتهم لك كنموذج في طرق الاستدلال، لكن لو نرجع إلى البدائيين، إلى السوائل، إلى السذج، هذا الرجل البصير، لتعال انت كيف تستدل على وجود الله؟ زين مثلا امرأة عجوز مر عليها النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام ويا الصحابة، بيدها ديلاب، هالديلاب تلف عليه غزل، تكر الديلاب وتلف عليه الغزل. سألها النبي صلى الله عليه وآله، قال لها أمة الله؟ قالت بلى يا رسول الله. قال كيف عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ قالت والله عرفت ربي بهذا الديلاب. قال وكيف؟ قالت رأيت هذا الديلاب إن وضعت يدي عليه أخذ يدور، وإذا رفعت يدي عنه وقف عن الدوران. أنا لاحظ هالكون هذا كله ماشي على نظام، الصبح الشمس تطلع بموعدها والمغرب تغرب بموعدها، مواسم الزرع تجي بموعدها، المد والجزر يجي بموعده، مظاهر الكون كلها تجي بمواعيد معينة. يصير هيوحدها، شلون صارت وحدها؟ اذا لا بد من مكون، انا هدي لاب ما يمكن يصير وحده، فكيف هذا الكون يدور؟ تأمل هذه المرأة، ترى دليلها نفس دليل ذاك، لكن ذاك لان عنده احاطة علمية قدم لنا صورة علمية، بينما هذه المرأة قدمت لنا صورة بسيطة ساذجة. واثنين هن الدليلين نابعان من احساس واحد، من احساس بوجود المؤثر من وراء الاثر. شايف؟ هذا اذا معنى قوله تبارك وتعالى واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. هم ذولا مثلك، ذولا من هم الذي يؤمنون بآياتنا؟ ذولا أهل الصفة. وأهل الصفة يعني مجموعة يعبرون عنهم قريش بأن إنما اتبعك أراذلنا. ذولا يقولوا لقدناش شوقا جوعانين حفاي، لقوا عندك طعام واجوا ليك، ما جايك عن ايمان ولا جايك عن تفكير. ذولا جبابرة قريش يقولون للنبي القرآن الكريم اراد ان يهدم هذا الحاجز. ياهو يا حاجز، الحاجز الموضوع امام الانسان الفقير. لان تتصور النبي عندما بعث ما كانوا الفقراء يطمعون بالحياة، اصلا الفقير طمع بالحياة ما عنده، لا يكرموه ولا يحترموه، اصلا يرونه من سقط المتاع. درجة اعتبار الانسان بيش تحدد؟ تحدد درجة اعتبار الانسان بما يملك. اش يملك عنده اموال؟ يحددون درجة اعتباره بامواله. اما اذا ما عنده اموال ما يرونه جديرا بالحياة، اصلا ما يعتبروه جدير بالحياة. اجى النبي والدنيا هكذا، ان الفقير ما يطمع ان يجلس، الفقير ما يطمع ان يجلس الى في مكان محترم، ولا يطمع ان يتزوج امرأة من بيت محترم ابدا. انت لك اعتبار معين، لك طبقة انت. ها الغريب اني قد تستغرب لما اضرب لك مثل، ان اكو بعض المذاهب الاسلامية يقول شهادة اهل الحرف الوضيعة لا تقبل. شايف شو غريبة؟ يعني فرد واحد شايف له بسطة على رأس من دول الفقراء يمشي بالشارع يبيع بسطة، هذا اذا اجا يشهد شهادة ما تقبل. غريب، هذا تقدر تسميه فقه؟ هذا فقه؟ هذا حكم نازل من السماء؟ ممكن من الله الذي كرم الانسان؟ الله اللي يقول ولقد كرمنا بني ادم، يقول ان اللي حط على راسه مثلا الفقير عنده مهنه وضيعه، هذا مثلا تقبل شهادته؟ ارباب الصنايع او ارباب الحرف والمهن الوضيعه لا تقبل شهادته؟ شورح ان اكرمكم عند الله اتقاكم. انا اذكر لك دائما الفت نظرك لهالنقطه، اقول لك ان الفقه ما يعني نادر تلقى فقه مو مطبوع بمزاج صاحبه، المزاج ينعكس على الفقه، لان هذا انت ما تقدر تعتبره وحي السماء، هذا تعتبره مزاج الفقيه نفسه انعكس، هذا تفكيره انعكس على الحكم الشرعي، والا الحكم الشرعي ما يفرق، المهن ما الها دخل ابدا، فقير وغني ما الها دخل ابدا. انا اتخطر اكفض موقف جميل الى واحد أعرابي دخل يوما من الأيام على المأمون مجلس حاسب، تعرف مجلس خليفة، ودخل هذا الرجل. لما دخل المأمون شاف أكو جماعة من أهل البادية، شاف جماعة من أهل البادية جايين كثيرين من أهل الصحراء، صعد صار بناه يبين فصاحته وبلاغته، قام يتكلم بلغة عربية محضة، بلغة عربية دقيقة جدا ويسترسل بها، وكان منطيق المأمون فصيح وبليغ، بس كان متكلف يعني مبين خطابه متكلف مو على رسله مو طبيعي، يريد يبين قدرته على حفظ اللغة والإلمام باللغة. لما نجل شاف هذا الأعرابي قدامه ملابسه رتة بالية، نظر إليه طبعا ما عاره اهتمام، ازدراء. بعدين شافه متقدم مع هالملابس البالية متدني شوية في مكان ما معتبر المأمون إليه، يعني قال له هذا المكان مو مكانك، حد النظر إليه. قال له أصلح الله الخليفة أراك تحد النظر إلي، أنا الذي أكلمك ولا تكلمك عبائتي، اللي يكلمك أنا ترى مو هدومي مو عبائتي اللي يكلمك. المأمون خجل شوية، التفت للمأمون راجي يختبره، قال له ما تعدون الفصاحة والبلاغة؟ قال له الفصاحة والبلاغة الاختصار مع الإفادة، فالشيء مختصر ومفيد هم تريح الناس وهم شيء بفائدة كلام بطعمه يعني. قال له ما تعدون الفهاهة والعي العي والفهاهة يعني الكلام ما إلى طعمه. شنو هو؟ قال ما كنت فيه منذ اليوم يرحمك الله حجك ما لليوم كله كان من النوم. أطرق المأمون وأدرك أن هذا الأعرابي على شيء من الأدب وعلى شيء من الفكر. المهم أن هذا الرجل يقول له أنا الذي أكلمك ما أكلمك ولا شيء. إحنا ما نجي نسحق الإنسانية في شخص الإنسان لأن الإنسان ما عليه وشي وما عليه ديباج. قد تلقى واحد مكلل بالذهب وإذا تبحث عن واقع تجده حيوان، وقد تلقى واحد عليه أطمار بالية وإذا فتشت عن كنز مفعم بالعلوم وبالخلق. المسألة ما لها علاقة بالغنى ولا لها علاقة بفقر. أنا أتخطر أحد الأدباء يقول جاء محمد إلى الوجود فرفع الإنسانية من الحضيض إلى الأعلى، ثم جاءت المذاهب الاجتماعية فعادت بالإنسانية من الأعلى إلى الأسفل بدافع العرق وبدافع الغنى والفقر وبدافع المنزلة الاجتماعية. صدق الشيء هو الواقع. هذا الواقع أن النبي صلى الله عليه وآله دخل إلى جاء إلى الوجود والدنيا كانت بالحضيض، رفعها إلى المستوى اللائق، رفع الإنسان إلى مستوى الآدمية، كرم الإنسان بشريعة السماء. من بعد ما الإسلام انحشر عن الوجود، انحشر ظله، لما انحشر ظل الإسلام اجت المذاهب الاجتماعية سوت بالإنسان، خلط لك الإنسان ذرة تائهة لا قيمة له. اتحكمت بيش، اتحكمت باللون، قامت تفرق بين الاسود والابيض، اتحكمت بالمنزلة الاجتماعية بين غني وفقير، اتفرق، اتحكمت بمختلف العناوين، ان هذا من بيت عادي، هذا عامل، نعم، هذا لا يملك شيء من المركز ولا شيء من الجاه، نزلوا بالانسان مرة اخرى. الأشياء اللي ألغاها الإسلام إجت المذاهب الاجتماعية هبطت بها إلى الحضيض. لو أنت مو يعني مو من الحيوان الأشقر، نعم، لا أنت ملون، والملون ينحط قيمته كثيرا عن الآخرين. تدخل لهم تشوف حالتهم حالة حيوانات، لكن أسكن في الماء وأنف في السماء. تقول له أنا الملون اللي تنتقدني وأنت اللي تعتبر اللواط قانون شرعي، أنت تقدمي وأنا متخلف. هذا الكلام ويا من تحكي، لأن عنده تقدم مادي، يعني يمتلك التقنية الحديثة، يمتلك التقدم المادي، يعبر عني ويعبر عنك بأننا ملونون، بأننا من العالم الثالث، بأننا ننزل في مراتب عن مستوياتكم. إلى الآن لما ترجع الآن إلى سر الحضارة، شوف شو كتبون علماءهم في أسرار الحضارة. واحد يربط الحضارة بالجنس، يقول العالم المتحضر له علاقة بالدم، بالدم نفسه. أكو فصيلة على الدم الأزرق، هذا الحيوان الأشقر، هذه الحضارة وقف عليه، أما الأمم الباقية يعتبرها منحطة. تعال شوف الأسود هذا المسكين اللي سوء حظه يخليه ولد بأمريكا، شوف حاله شنو؟ عندي هذول اللي يدعون الحريات، اللي يدعون التقدم، تعال شوف أين شنو قيمة الإنسان. بعدين تعال إلى هذا البائس الفقير المسحوق، شوف رأس المال يلعب دوره في سحق الافراد الضعفاء اللي لا يمتلكون رغيفهم، واليومية تبنى من جماجمهم، يومية من جماجمهم تبنى الصروح، يومية من جماجمهم تبنى القصور. هؤلاء هم الفطام، والانسان اللي يعتبر انسان الذي يعيش على جماجمهم. ارجوك، هي هاي الملاهب الاجتماعية اللي تسمي انفسها انها طفرة في عالم التقدم، هي هاي النظم الاجتماعية اللي جاءت لسعادة الانسان؟ يا لا، سعادة الانسان تلك اليد التي يقبلها محمد، يد العامل، اليد اللي لما طبع لي وايد مملوء جراح من المشحات، اخذ النبي يده قبلها، قال انها يد يحبها الله ورسوله، انها يد يحبها الله ورسوله، انها يد يحبها الله ورسوله. هذا الذي رفع شعار تكريم الانسان، ولقد كرمنا بني ادم. نعم. اذن الايه، نعم، إذن الآية تبين أن هؤلاء أهل الصفة اللي كانوا غاية بالفقر وكانوا غاية بالخفاء بحيث ما تقع عليهم العين، ما يشعر بهم أحد، الله عز وجل يكرمهم برسالة السماء. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، انتقلت الآية الكريمة، قالت فقل سلام عليكم، تقول له ارفع الحواجز بينك وبينهم، اذا اجاك واحد من عندهم ما يوقف على بابك، لا، رأسا يدخل، ماكو شيء، لان هو الاسلام هكذا علمنا في منهجه. الاسلام الانسان لما يريد يلاقي ربه، مو اكو اعظم من خالق الكون، اذا اراد الانسان ان يلاقي ربه يوقف رأسا بالمحراب يقول اياك نعبد واياك نستعين، يواجه الله مباشرة. كذلك الله عز وجل اراد من الانبياء ان يتخلقوا باخلاق السماء، يقول لذولا اذا اجوا ليك لحد يتأخر على بابك، رأسا يدخلون. وفعلا بعد الانبياء ما اكو عليها حاجب ولا عليها بواب ابدا. ستقدد لي احيانا اكو حجار، لا مو حاجة، بعضهم يريد يتشرف بان يقف على باب بيت النبي، مثل انس ابن مالك كان يوقف يوقف على باب النبي صلى الله عليه واله، جماعة من كان يقف على باب النبي، مو النبي واضع له حجاب، لا ابدا، يدخل عليه الناس كما يدخلون الى بيوتهم. واحيانا كانوا يطيلون الجلوس عند النبي الى درجة يزعجوه يعلموه، لكن ما يقولهم لانه على خلق عظيم، ما كان يكلمهم بشيء. نعم، حتى نزلت الآية تنهاهم عن ازعاج النبي، فكان يستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله اذا دخل منهم الداخل ايا كان، اجلسه الى جانبه واقبل عليه بوجهه الكريم. وبالفعل انت لما ترجع الى كبار الصحابة تلقاهم اغلبهم من الطبقة المسحوقة، من الطبقة الضعيفة، من الطبقة اللي ما عندها مركز ولا عندها جاه ولا عندها شيء ابدا من هذا. عمار ابن ياسر مولى من الموالي، ابو ذر رجل غريب من غفار اجى لا يمتلك شيء، سلمان مولى من الموالي. ترجع الى مجامع خباب ابن الهرج تلقى منها النوع، بلال الحبشي رضوان الله عليه من النوع كلهم، الا من ندر والا معظم الصحابة اللي كانوا يحظون بعطف النبي واستقبال النبي وبترحيب النبي من هذا النوع، من هذا النمط. هؤلاء كانوا يدخلون عليه بلا حاجب ولا بواب. ومن هنا تدرك ما يلاقي الناس من الحجاب، لان المفروض ان الامير، نعم، هو شبح يمثل المجموع، الناس تفضي اليه بهمومها بمشاكلها، انا عندي مشكلة اريد اجي اشرحها لولي الامر، كن اقدر اواجه ولي الامر. شو ذاك يقول له الواحد، وما كنت ادري كيف اتي اليكم ونصفك محجوب ونصفك نائم، يقول له شلون اقدر اوصل لك انا اشرح لك مصيبتي، اجي مرة الحاجب يمنعني ما يخليني، واذا حصلتك يقولوا لي نايم، ما الى خلق، نعم يقابلك، يقول له نصك محجوب ونصك نايم، ما اعرف انا شلون اقدر اصل اليك، كيف الوصول اليك ما ادري. الحقيقة هذا النمط كارثة، يعني اذا الاسلام ضرب لنا اشمل امثلة عندما كان الخلفاء يواجهون اي شخص يدخل عليهم، ما اكو حاجب، ما اكو بواب. في ايام الخلفاء الدور دور الخلافة فقط الى نهاية عهد الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، ما اكو حاجب يدخل الداخل. عند مسألة اذا دخل او عند مشكلة يعرضها يطرحها ويقعد يقابل الخليفة، يكلم كما يكلم اي شخص عادي من الناس. من بعد ذلك اجت الحجار، اجت الابواب. انت يروون عن احد الملوك كان معاصر للاسلام، هذا يقولون كان اطروش ما كان يسمع، قال انا ما اسمع واخاف ان تفوتني مظلومية واحد من المظلومين، لان مثلا امر اسمع واحد بالشارع يصيح انا ما اسمعه. فامر منادي نادى من كانت له غلامة فليرفع خرقة حمراء حتى لا يفوتني قضاء المظالم، لان انا سماع ما اسمع. فعلا قام اللي عنده غلامة يحط له خرقة حمراء على عودة ويرفعها، قال حتى لا تفوتني غلامة المظلوم. بهذا الطريق اعرف هذا عنده غلامة، يصيح له تعال اشرح لي شكو عندك. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بالكوفة وزع صناديق على مختلف انحاء الكوفة بالشوارع، حتى صناديق اللي عنده مظلمة، اللي عنده واحد يخاف، واحد يستحي من الامام سلام الله عليه، واحد ما يقدر يوصل عنده عمل منعة، اللي عنده مثلا حكم من الاحكام مو مرتضي يبين المسألة ويشرحها ويذبه بالصندوق. يومي الصبح يودي الامام شرطة الخميس، يجمعون الصناديق يجيبوها اليه، اللي عنده ظلامة، اللي عنده حكم، اما ان يبرم الحكم او ان يقبل. عنده ظلامة يودي وراء تعالي اشرح لي ظلامتك ما هي، حتى لا تذهب ظلامة انسان يدخل عليهم الداخل كأنما يدخل الى بيته، ما اكو عنده ما يمنعه. يعني من الوسائل المصطنعة اللي تحول بين الانسان وبين الوصول الى ولي الامر ليشرح له حاجته او ظلامته، ما اكو من هذا شيء ابدا، ما كان موجود من هذا شيء. الواقع هذا عالم يعني بالقياس الى عالمنا تقدر تعتبره خيال، يعني تقول لك تقول شيء خيالي قوباجي، بالقياس الى عالمنا اللي نعيشه طب عالم خيالي هذا تماما. يعني لما نرجع لذلك احتى ليش تلقى هذول اللي يكتبون يقولون دول اهل الافكار الدينية، حملة الافكار الدينية، دول طبائيين ولا خياليين، عندهم تصورات خيالية، يصورون فرد عالم خيالي. ما ممكن اتش عالم يصير، ليش ما ممكن اتش عالم يصير؟ مصار وعاش فترة من الزمن، نعم، وكان ولاة المسلمين يستقبلون الناس على هذه الطريقة على هالهيئة، كانوا يستقبلونهم. اكثر من هذا وحياتك كانت احيانا تصير قضايا تلفت النظر تماما. انا اتخطر اكو والي، والي من ولاة معاوية، مات واحد في ايامه يطلب معاوية، كتب له معاوية كتاب ان اذا اجاك كتابي، هذا الكتاب اذا اجاك خذ لامير المؤمنين حقه وقسم باقي التركة بين الغرماء. كان هذا مديون هواية، قال له اذا يجيك كتابي، احنا عندنا اليوم نعبر عنه دين ممتاز يسموه دين الحكومة، زين، قال هذا الدين الممتاز اذا يجيك كتابي استوفيه اياه وباقي الغرماء قسم عليهم الباقي، شفت من التركة قسم على باقي الديانة. لما اجى الكتاب ذب جوا الفراش، قال له الحاجب الجواب، قال له روح لي يقول له لقد جاني كتاب قبل كتابك وهو كتاب الله، انا ما اترك كتاب الله من اجل كتابك، كتاب الله يأمرني ان اساوي بين الغرماء كل من ابن شتر. وفعلا اخذ التركة قسمها بين الغرماء. هذا موقف اسلامي، موقف جليل تقدر تعتز به. يوصل الانسان يأخذ حقه، لا حاجب ولا بواب، يدخل ويلج ويناقش ويأخذ حقه. وهكذا كان أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. يقول واحد عندي كانت حاجة عند الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في أيام بغداد وأبهت بغداد، يقول أنا متصور ان الامام موسى بن جعفر الان لما اوصل الى بابه شو يوصلني الى بابه؟ ما اقدر اوصل الى بابه، لازم القى حجاب، القى خدم، القى بواب. نعم. يقول اقبلت الى ان انتهيت، اسألت عن دار وين؟ قالوا لي بالكرخ. يقول اجيت الى الكرخ وجدت خربة فيها بيت من البواري والحصر، فدكوخ من البواري والحصر، ورجل واقف في تلك الخريبة. سلمت. قال لي احسبك غريب؟ قلت له والله غريب. قال لي ما وراك؟ قلت له اريد الامام موسى بن جعفر. قال لي ليك ادخل. قلت له وين هو؟ قال لي هذا الكوخ اللي امامك دونك ليج، لا حاجب ولا بواب، ماكو واحد حتى يحجبك ولا بواب منعك. يقول فعلا ادخلت وجدت رجلا كأنه حلش تميله الريح الى مرت به لضعفه، واقف بالصلاة والى جانبه جلم مقص يأخذ الموضع الميت من مواضع سجوده، اللحم الميت من مواضع سجوده، ووجدته يقرأ القرآن ويرعد دموعه جارية وهو يقرأ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول انتظرت الى ان فرغ، طرحت عليه مسألتي، اجابني ثم ودعني ببشاشة باحترام، طويت وطري من المطلعت. هالخريبة هذه التي لا حاجب ولا بواب فيها، ارجع قارنها القصر من القصور التي بناها خلفاء الجور، بدار الرقيق وحدها، او بقصر الخلد اللي بيه 12,000 غلام للبريد بس، اللي ينقلون البريد من انحاء العالم، 12,000 غلام. شكبره كان القصر، ها؟ ما فيه من حدائق ومن ابها. روح ابحث عنه تلقى له اثر في بغداد، ها؟ وابحث عن تلك الخربه تجدها قبه تناطح السماء علوا، ها؟ لتهنك عقب الصابرين ابا الرضا، وإن طال حبس واستطال عقاب، وعربد شوق في أكف لئيمة، وجن به للظالمين عذاب، فكوخ به عشت استطال إلى السماء، وقصر به عاش الرشيد خراب، ومظلم سجن عشت في جنباته، ضجيعاك محراب به وكتاب، تحول صرحا قد تكامل عنده لأرفع آيات الفنون نصابه. لاحظ هذا على الأثر الذي ضمنه الله عز وجل للأبرار وللصالحين، هذه العاقبة التي طالما رددها القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى والعاقبة للمتقين، ورحم الله أبا تراش، للمتقين من الدنيا عواقبها وإن تعجل منها الظالم الأثم. إذا الآية تقول للنبي أنذول إذا يجوك استقبلهم بما يليق بهم، ارفع قدر الإنسانية في أشخاص حامليها بغض النظر عن مظاهرهم، فقير أو غني أو ابن بيت. الانسان مو كيف يصير ابن بيت، مو هاي فرص الله عز وجل يهيئها. انا وانت ما نقدر نتحكم بابائنا، منو ابوي ومنو ابوك، انا الاقدار وضعتني ابن فلان وضعت فلان ابن فلان، الله عز وجل لما انطاني الحياة ما استشارني، ما قال لي تحب تكون ابن من او ابن اي بيت، انما قال لي انت انسان والانسان مكرم. الانسان مكرم، لا فرق بين كونه ابن فلان او ابن فلان. الناس سواسية. بسم الله الرحمن الرحيم، الم نخلقكم من ماء مهين، فقل سلام عليكم. هذه التحية التي ارادها الله عز وجل، ارادها للمسلمين، جعلها شعار المسلمين، لان دعوة معنى سلام عليكم يعني سلمتم من المكاره والآفات. لما تقول الواحد سلام يعني تدعو له بالسلامة من المكاره من الآفات، وفعلا هو شعار يعني مملوء رقة، شعار مملوء تكريم للإنسان، يقول له الله يسلمك من كل مكروه من كل آفة تحييه. هذه آداب الطريق التي رسمها الإسلام، رسم للطريق آداب. وشوف شلون راحة، قال إذا واحد سلم عليك نعم إذا حياك بتحية حيي بأحسن منها، قل لك السلام عليكم، يقول له مثلا السلام عليكم ورحمة الله، يعني تضيف إلى شيء لتشعره بالتكريم بس في حدود معقولة، يعني لا توصل إلى درجة يطلع عن حدود السلام. مثلا واحد يجي يسوي له السلام طويل طويل كنت جاوبي أكثر، لا هذا يشغل بعد ما يصبح تحية الطريق، بس هي مشغل بلا بلا موجب، ما يضمن الخلق، ما يضمن آداب الطريق. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. شوف التعبير، كتب بمعنى أوجب. زين، الباري عز وجل كيف يوجب على نفسه الرحمة؟ هل مقطع هذا يستدلون منا علماء الكلام على أن الله لا يفعل القبيح لأن القبيح ظلم والظلم خلاف الرحمة؟ شلون؟ هل أوضح لك؟ يعني الله تبارك وتعالى هل ممكن أن يكلف إنسان بتكليف شاق، يكلف بتكليف صعب عليه ما يقدر عليه الإنسان؟ أبدا، ما عندنا تكليف من التكاليف شاق على الإنسان خارج قدرته. كل التكاليف المدنية المالية النفسية كلها تكاليف يقدر عليها الإنسان، يعني داخل ضمن الطاقة ضمن الوسع. أما إذا شوية صارت صعبة عليه أكثر من طاقته نزلت إلى البديل. شنو البديل؟ مثلا أنا أصلي، الله فرض علي أن أصلي، لكن ما لي حيل أصلي، ما لي طاقة أصلي وأنا واقف، أرجع للبديل أصلي وأنا جالس. ما أقدر، أرجع للبديل أصلي وأنا مضطجع نائم. الله عز وجل أمرني بالصدقات، أقدر أنا أتصدق بكذا مبلغ، ما أقدر، أرجع للبديل، البديل رغيف من الخبز. ما أقدر، يقول الإسلام اتق النار ولو بشق تمرة. شايف؟ شق تمرة إذا تقدر تصدق به، وإذا تطيع عن طواعية تدري قد إلى قيمة هذا الشق. وقد تلقى بعض الناس عنده صدقات يسميها أو عنده إحسان، إذا تدور عليها تلقاها بدافع التفاخر، بدافع شنو الدعاية، بدافع العلو، بدافع أن يشعر الناس بأني محسن. أما الدافع الواقعي هو دافع البر قليل تلقاه، وهو ذاك الدافع الحقيقي. أذكر واحد من الصحابة، واحد من الصحابة هذا كان يبدو عنده دافع، عنده حظيرة مليانة ثمر، كتب كتاب في وصيته أن النبي يوزعها من بعده على الفقراء الحظيرة. فعلا جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى حظيرة التمر، وزعها من بعد موته إلى أن ظلت حشفة في زاوية من الزوايا، أخذها النبي أمسكها بين أنملتين من أنامله الشريفة، قال والله لو تصدق بهذه في حياته لكانت أفضل له من جميع ما تصدقنا به بعد مماته. قال لو بحياته مطيها شوية وبسكته يوصل تشبيلي بدون أن يشعر به أحد يتصدق بها من حيث لا يدري به أحد، هذه أهمل من جميع الصدقات، التمر كل اللي أعطيناه في حياته بعد حياته، لأنه ذاك الوقت مطيها عن طواعية ومطيها بسكته بدون طلب دعاية بدون طلب روضة. المهم أعود إلى صلب الموضوع، الآية تقول كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله عز وجل أوجب على نفسه الرحمة. شلون أوجب على نفسه الرحمة؟ الله عز وجل لا يكلف العباد تكليفا شاقا، لأن التكليف الشاق ظلم والظلم قبيح، ولما كان قبيح وظلم وهو خلاف العدل وهو خلاف الرحمة. والله تبارك وتعالى لا يكلف تكليفا إلا والرحمة معه، كتب على هاي وحده. مظهر من مظاهر كتابة الله الرحمة على نفسه أنه لا يعاجلنا بالعقوبة. الباري عز وجل ما عاجن بالعقوبة ولم يعاقوا جماعة يبارزون الله صباح مساء بالمعصية، ولكن الله عز وجل ينهلهم يعطيهم مجال للتوبة ما يعاجلهم بالعقوبة. هذا العبد الكائن الضعيف قد تمر عليه لحظات هداية، الى مرت عليه لحظات هداية يشعر انا ليش اغلط، ويا من جاي اغلط يراجع نفسه، الباري لا يعاجله بالعقوبة. وهذا مظهر من مظاهر الرحمة. اثنين ثلاثة، اش كثر اكو ناس يخالفون الله بافعالهم لكن الله عز وجل لا يعاجلهم بالعقوبة بل يرحمهم، يرحم بالحياة. التصور الان بالدنيا الى واحد يخالف لواحد برأي، اكو واحد يخالفني بالرأي، هذا اذا خالفني بالرأي خلاص، يعني اذا خالفني بالرأي انتهى كل شيء. تصور مع الاسف في تاريخنا اكو شيء كثير ان فلان يخالف فلان برأيه، اذا خالف برأيه حرم من الحياة. والله انا اذكر العام واحد اجى الى واحد مسؤول في دولة من الدول الاسلامية قال له عندنا مسجد، المسجد ما بي فراش وما بي اضاءة وانتو عندكم نفقات كثيرة للمساجد، اريد تعطيني كم دينار الى هالمسجد؟ بصراحة قال له انت شنو مذهبك؟ قال له مذهبي الشيء الثاني، قال اطلع ما عندي شيء. ليه؟ ارجوك هذول اسلام تسميهم؟ ها؟ هذول اسلام؟ هذا لما يخالفني انا بالرأي، يعني شنو خالفني بالرأي؟ يعني هذا رجل عنده فروع فقهية تختلف عن الفروع الفقهية اللي عندي. متى كان الاختلاف بالفروع الفقهية مؤدي الى هذا اللون من الاختلاف؟ اشكبر الان اكو فروع فقهية يختلف المسلمون فيها بعضهم عن بعض، لكن هو الاختلاف بالفروع الفقهية ممكن يؤدي الى هذا اللون؟ اني اقول لك مسجد لله انت تصلي بيه وانا اصلي بيه وكلانا مسلم يقول لا اله الا الله. شوف اذا مسلم خايف بالرأي خلص يجي حرمة من الحياة، حرمة من الحياة. الاسلام بريء من هيك مسلمين، ما اقدر اسميه مسلمين ذولا ابدا، ذولا بريئين من الله ورسوله. يا سيدي ارجوك، النبي صلى الله عليه واله يقول ايما اهل عرصة، اهل عرصة يعني اهل محلة، ايما اهل عرصة يبيت فيهم مسلم جائع الا وبرئت منهم ذمة الله وذمة رسوله. انا اجي الى واحد لمجرد ان يخالفني بالرأي ودي احرمه من الحياة، اقطع من عنده حاكلة طعامه. لاحظ هذا، بينما الباري عز وجل نقعد من الصبح نواجهه بالعشر، اكو ناس ما يعترفون بوجوده بالمرة، يكفرون بي يومية، يكفر بي بشخص بهراء، ومع ذلك الله ما مانع ان لحظة من لحظات رحمته، الحياة ماشية وياه، طعامه مو منقطع، رزقه يأتيه، والحال بوسع الباري ان يدغمس بدقيقة، بوسع الباري ان يوقف عند شريان الدم خلاص ودع، بوسع الباري ان يسد في وجهه طريق الرزق، ولكن الله تسبق رحمته غضبه. إذن الآية تقول كتب ربكم على نفسه الرحمة لأن رحمته تسبق غضبه وهو معدن الرحمة. الله تبارك وتعالى معدن الرحمة، وإنما يراقب العباد ويعاملهم انطلاقا من أنهم جهلاء، جهلاء ليس إلا. وتلك سمات الأنبياء حملت رسالة السماء، الأنبياء صدقني إذا ما يضطرون اضطرار للدعوة على أممهم ما يدعون عليهم. النبي كان يقابل كل جرح بدعوة إلى السماء بقولها اللهم ارفق بهم إنهم جهلاء، الناس أعداء ما جهلوا، يقول له مو عارفيني. وأي رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ اليد التي تبارك قاتلها، اليد التي تبارك من يرميها، تلك الايدي. النبي صلى الله عليه واله صافح جماعه كانوا يرمونه بالسهام. واستقبل جماعة كما سرقوا وسيلة من وسائل الأذى إلا وأوصلوها إليه، ولكنه وقف يمطرهم بالرحمة كلما أمطروه بالعذاب، ووقف يسعهم عطفا كلما وسعوه شتما، بل وقف تدمع عينه، وقف تدمع عينه لمصرع رجل رفته ابنته او اخته. فعلا النبي لما ارسلت له قتيلة ابياتها على النظر ابن الحارث بكى بكاء مرة، قال لو وصلتني ابياتها لاطلقت سراحه لها. هكذا وقف النبي يضرب مثلا ثانيا للرحمة، ووقف الحسين وهو امتداد للنبي، وقف يضرب مثلا ثانيا للرحمة. يقول له احد الشعراء: يممت يومك كالظما بلفحة الصحراء تلتمس الغدير ورودا، فرأيتك العملاق جيدا متلعا ينعى على الابغام تهطع جيدا، ورأيتك الفكر الحصيف يشق اشطار الغيوب ويستشف بعيدا، فاذا اراق اليوم زاكية الدماء فغدا سترفعها الشعوب بنودا، ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا.
1: تايمز سكوير اف ام منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير من البصرة، رحلة في عالم الكتاب، عالم المعرفة، عالم الثقافة والأفكار والأدب والفنون. نرجو فيها أن نقدم ما هو نافع وما هو جميل وما هو ممتع لحضراتكم. خليني في البداية أرحب كل الترحيب بالسيدات والسادة اللي يسمعونا من مختلف الأماكن، من البصرة موجتنا الثابتة 102.5 FM، اللي يسمعنا من البيت، من السيارة، من محل العمل، واللي يسمعونا عبر تطبيقات الهاتف المحمول. عندنا تطبيق اسمه راديو تايمز سكوير، تقدر تنصبه، ممكن تكتبها بالعربي، ممكن تكتبها بالإنجليزي، تلقاه عندك بالآيفون أو إذا عندك أندرويد، موجودين وياك في كل مكان حتى لو كنت خارج البصرة، بل حتى لو كنت خارج العراق لأنه تطبيق يشتغل على النت. إذن أحبتي، رحلة جديدة من مجاز. خليني في البداية أمر على جديد الإصدارات، وهو مجموعة نصوص، مجموعة جديدة للكاتبة الروائية والشاعرة العراقية البصرية دنا غالي، التي أصدرت مجموعة جديدة أو كتاب جديد بعنوان هكذا تكلم الغياب عن دار كوديا. وهي نوهت حقيقة أن الكتاب يضم مجموعة من النصوص التي تحاول فيها أن تواصل الكاتبة دنا غالي تجربتها المتميزة في الشعر وفي النثر وفي القصة وفي الرواية. دنا من أبناء وبنات البصرة ومن أهالي مناوي باشا، وهي بنت الملحن والشاعر البصري الرائع الأستاذ طالب غالي، أطال الله في عمره. نبارك الأستاذة دنا وإن شاء الله بالتوفيق التام في مشوارها الأدبي والمعرفي. إذن خلينا نذهب إلى أول محور من محاور حلقتنا لهذا اليوم، واللي راح أتكلم به عن غياب المجلات والصحف المتخصصة بالثقافة، هذا وحتى المنصات المتخصصة بالثقافة حقيقة، ودورها وما تتركه من أثر كبير في هذا الجانب. أهلا وسهلا بكم في مجاز.

حياكم الله أحبتي من جديد. في الثقافة العربية خاصة الثقافة المعاصرة، يعني نتكلم عن 100 سنة أو أكثر، 150 سنة، كانت الثقافة تنتشر وتترسخ وتعلن عن نفسها عن طريق المجلات، المجلات الأدبية، من مجلة الرسالة، مجلة المستطرف، مجلة لغة العرب أو لسان العرب، بعدين جت مجلة الهلال المصرية والعربي وغيرها. بعدين في العصر الحديث كلش، يعني وراء الخمسينات وراء الأربعينات، لعبت المجلات دور أساسي في حداثة الأدب العربي. كانت هناك مجلة الآداب ومجلة شعر ومجلة أدب وفكر في العراق، مجلة شعر 69، مجلة الأقلام. دائما حقيقة كانت الحركة الثقافية ترصد عن طريق المجلات والدوريات، مجلة فصول، هذه المجلة العريقة المتخصصة بالنقد. إذن الحركة الثقافية كانت ترصد ظواهرها، أسماءها الجديدة، حركتها، صعودها ونزولها من خلال المجلات. يعني أنت إذا ما تنشر بمجلة ما كان ممكن أن يعترف بك كشاعر. وهاي المجلة كانت طبعا لها ما لها وعليها ما عليها، لكن كانت تشكل بشكل أو بآخر ظاهرة أو عتبة أو مناخ، بيئة لمراقبة المشهد الثقافي. يعني أنا أريد أعرف شنو كان من ظواهر، منو كان من أسماء شعراء، روائيين، نقاد، قصاصين بالخمسينات، أروح للآداب، أروح لمجلة شعر. بالستينات والسبعينات إذا بالعراق أروح للأقلام، إذا بمصر أروح لمجلة جاليري، مجلة أبولو، وهكذا. بقت المجلات من العشرينات إلى حد الألفينات تلعب دور مهم في رصد وتوثيق الحركة الأدبية في العراق وفي العالم العربي. لكن مع دخول السوشيال ميديا وتحديدا عام 2008 مع صعود نجم الفيسبوك، بدأت المجلات الأدبية شيئا فشيئا تتراجع. أولا مبيعاتها تقل، ثانيا الشعراء والكتاب والقصاصين بدأوا ينشرون جديدهم على صفحاتهم، يعني ما حد قام يدز للمجلات الأدبية والثقافية. وبهذا صاروا المجلة صار بيها نوع من الالتباس. قبل كانت هي المحرر أو رئيس التحرير، الأدباء يركضون وراه بس يردون رضاه، بس يردون ينشر لهم. طقوا بعرض الحائط وقاموا ينشرون مقالاتهم وجديد قصائدهم على صفحاتهم، ويقدمون يعني تبريرات وأعذار قد تبدو منطقية. يقول لك والله أنا أروح أدز القصيدة، والقصيدة تأخذ لها فد شهر ما أدري إيش قد يلا تنشر، ومن تريد تتوزع وين تريد توصل، يعني ما توصل لكل الوطن العربي أو كل القراء. كم نسخة راح تطبع، وكم من هاي النسخ راح تباع، كم منها ستوزع. يقول لك أنا هسه بس مجرد أحط قصيدتي وأحط مقالتي على صفحتي، في لحظة واحدة 5000 مشترك بصفحتي توصل له. شو اللي بلغوة المجلات؟

هذا الاختلال، اختلال المعايير، غياب واندحار المجلات أمام النشر الإلكتروني، أمام ظهور المجلات الإلكترونية. مجلات إلكترونية شنو يراد لها؟ ما يراد لها شيء، يراد لك تحجز دومين وتصمم لك موقع وتقول والله أنا رئيس تحرير مجلة وتنشر. بينما قبل كانت المجلات تأخذ موافقات وتحتاج لها أموال وتحتاج لها طباعة وتحتاج لها شركة توزيع وتحتاج لها موظفين. شيئا فشيئا خلينا نسميه عالم الميديا الحديث، عالم الإلكترون، عالم النشر الإلكتروني طغى على عالم الورقي، وخسرت المجلات وتراجعت وانتهت. يعني بقى بيها بس المجلات اللي هي تمويلها خليجي، لأن دولي بالخليج عندهم يعني تمويل جيد، فبالتالي مستمرة. وحتى بعضهن انسدن، يعني مجلة دبي الثقافية توقفت، باقية نزوة هسه حاليا، باقية مثلا القافلة، باقية الفيصل بالسعودية. لكن غياب هاي المجلات خلى حالة من الفوضى، صار كل واحد عنده مجلة إلكترونية، وصار كل واحد ينشر بدون ضابطة. نعم صحيح صارت الحريات أكثر، بس بنفس الوقت أصدقائي الفوضى صارت أكثر، لأن المجلات هاي كان بها محررين، وهاي المحررين كانوا يعملون نوع من الفلترة على النصوص. مو أي واحد يكتب لأي نص ويروح رأسا ينشره. نعم بعض المحررين كانوا يتصرفون بمزاجية، بعض المحررين منعوا أو أخروا لأسباب شخصية أو لأسباب ذوقية ووقفوا بوجه مواهب، لكن نفس الوقت كان هناك نوع من التنظيم. هسا تعوفك من هذه كلها، تعالي إلى حالتنا الحالية الآن. إحنا هسا لا مجلات ورقية موجودة ولا مجلات إلكترونية موجودة. حتى المجلات الإلكترونية ترى تراجعت وانتهت أمام السوشيال ميديا. هسا يقول لك أنا ذاك اليوم أقرأ بوس للقاص، هو الروائي العراقي أنمار رحمة الله، وهو من القصاصين الموهوبين حقيقة. نشر، قال أحد محرري الصحف دز لي رسالة بها نوع من الفوقية، إنه والله دزلنا شنو جديدك، خلينا ننشر لك. فهو غضب، يقول أنا ما محتاج أنشر بجريدة ورقية ما يقراها 50 واحد ما يشتري الجريدة. أنا المشاهدات مالت القصة مالتي الأخيرة نشرتها على الفيسبوك مالتي وصلت 20,000. طيب بس إذا أخذنا على بنظر الاعتبار إنه هاي 20,000 حتى لو كانت هي مشاهدات، فمو كلهم قرأوا القصة. يعني هي القصة أو بوست القصة مجرد يظهر في التايم لاين في آخر الأخبار بصفحة أحدهم حتى تحسب مشاهدة، لكن مو بالضرورة أنه قرأ. يعني هاي هم مفاهيم مغلوطة عند القراء وعند الكتاب معا، أنه الأكثر مشاهدة بالضرورة هو الأكثر مقروئية. مو بالضرورة صحيح، لأن المشاهدة أقدر أنا أجيبها بفلوس، أقدر أخلي 10 دولار على قصيدتي وأروجها وتنشاف من 250,000. هل هذا يعني أنه أنا عندي 250,000 قارئ؟ هل هذا يعني أنه أنا واصل ومؤثر ومقروء؟ تشوفون أنه أغلب الكتاب، حتى الكتاب المليونيين، هم لما يصدر كتاب يعني بالقليل ما يوصل طبعاته، في أحسن الحالات إلى 7 طبعات أو 10 طبعات، يعني 10,000 إلى 7,000 قارئ. وين 250,000؟ وين 7,000 أو 5,000 وبأحسن الحالات 10,000؟ إذن النشر الإلكتروني بأوهام كثيرة. النشر الإلكتروني يسبب فوضى ويسبب أنا عالية، وأيضا يعطي فرصة للطارئين. أي واحد ممكن هسه أنه ينشر له قصيدة أو ينشر له قصة، والمسألة انتقلت حتى إلى ماذا؟ إلى طباعة الكتب بطريقة عشوائية. لكن أنا أريد أركز على مسألة غياب المجلات الورقية والإلكترونية، وراح أبدي بالبصرة تحديدا ومن ثم العراق. شهور قضيتم بالحياة.

0: أصدقائي، غياب المجلات أو المنشورات الورقية الثقافية والأدبية والفنية عن البصرة ينذر بعدم توثيق المرحلة. يعني إحنا هسه حاليا، أنا هسه ما أعرف، أقدر أقول أنا كقارئ للشعر ما أعرف منهم من الشعراء البصرة الجدد موجودين بالساحة. لا تقل لي بس اللي يروحون للاتحاد الأدباء، أكو كثير من الكتاب الشباب اللي ينشرون، وربما ينشرون وين؟ ينشرون بصفحاتهم، لكن هاي صفحاتهم مو بالضرورة إنه هي توصل لنا أو ندري بيها أو نعرفها. يعني أنا إذا ما عندي صفحة مثلا الكاتب الشاب الفلاني أو الكاتبة الشابة الفلانية، أنا كيف ممكن أعرفها؟ فبالتالي إحنا هسه مثلا بعد جيل ما بعد 2003 موجودة أسماء، كانت أسماء مثلا أسماء عديدة نذكر منها حسن هاني، حسام البطاط، صفاء خلف، علي محمود، مساء الرياض، ولاحقا اجى بعدهم علي ابراهيم الياسري، اكرم الامير رحمه الله عليه، مصطفى عبود، حيدر كماد، حيدر قحطان، لكن وراهم من البنات النور نور العنزي، لكن وراهم انا بالنسبه لي انا جاي اتكلم عن نفسي صرت من الصعوبه انه اعرف اسماء الكتاب والكاتبات الجدد. ليش؟ لان ماكو نشر. يعني النشر الورقي مثلا ما حد يدز لي جريدة الصباح أو جريدة المدى أو جريدة الزمان أو جريدة كل صحف بغداد، ما عندنا مجلة أدبية ثقافية ولو حتى مجلة إلكترونية نقدر نروح لها كنا نفتحها ونشوف شنو ناشرتنا. وهي هاي المجلة شنو قيمتها؟ قيمتها أنه هي صايرة مثل المسرح، مثل النافذة اللي نطل منها، يعني جايبين كل النماذج الموجودة ومهذبيها ومرتبيها ومحررين نصوصها ومطلعيها. أنا أذكر في فترة من فترات أنا والعزيز واثق غازي وأستاذ هيثم عيسى سوينا مجلة جريدة تكست، ثم تحولت إلى مجلة تكست بعد أن طلعت منها، لكن للأسف توقفت. إحنا بالخلال العشر سنوات الأخيرة البصرة ما بيها جريدة ثقافية. نعم سقد واحد يقول لي أكو منشور هنا وهناك، لكن حقيقة اللي ببالكم هذا يفتقر إلى الاحترافية والمهنية يعني بكثير من الملاحظات. بالتالي إحنا نعاني إنه هذا الجيل قد لا يوثق جيدا. يعني قبل يعني بعد 10-20 سنة اللي يريد يدرس عن أدب البصرة عن شعر البصرة ما يلقه، ما يعرف منه الأسماء، ما يعرف منه هذا بدأ أول قصيدة منه نشرها وبيا سنة، وهذا الشاعر يمت نشر، وهذا قبل هذا. يعني احنا لحد الان نعرف مثلا السياب اول قصيده نشرها، نعرف الجواهري اول نص نشره، نعرف محمود درويش اول نص نشره، لكن البقيه هسه الجدد اللي احنا هسه في زمان النشر بيه سهل، ويعني الوصول للمعلومه سهل، ماكو اي نشر. خليني اذهب الى هذا التقرير الذي يتحدث عن اثر غياب المجلات والمنشورات الثقافيه ليس فقط على الكتاب والحركة الثقافية، بل حتى على المجتمع وعلى التاريخ الأدبي.
1: أدى تراجع المجلات والصحف الثقافية في العراق إلى فراغ واضح في عملية متابعة الإنتاج الأدبي والفكري وتوثيقه. المجلات الأدبية كانت تاريخيا إحدى أهم الوسائط التي يتعرف من خلالها الوسط الثقافي إلى الكتاب والشعراء الجدد، وتنشر النصوص الأولى وتقدم الدراسات والحوارات والملفات التي تكشف اتجاهات الكتابة في كل مرحلة. المشكلة الحالية تتجاوز انخفاض عدد الإصدارات، فغياب المنابر الثقافية المنتظمة يجعل متابعة الجيل الجديد أكثر صعوبة، ويحد من معرفة الأسماء التي تظهر خارج دوائر النشر المعروفة، كما يجعل من الصعب تحديد الظواهر الأدبية الجديدة والموضوعات التي تستقطب الكتاب والباحثين، أو رصد التحولات التي طرأت على اللغة والأساليب والأجناس الأدبية. وتؤدي المجلة الثقافية وظيفة مهمة في بناء التاريخ الأدبي، فالأعداد القديمة تشكل أرشيفا يمكن الرجوع إليه لمعرفة الأسماء والنصوص والكتب والجدالات التي طبعت مرحلة معينة، ومن خلالها يستطيع الباحث تتبع تطور تجربة كاتب أو ظهور تيار أدبي أو تغير الاهتمامات النقدية والفكرية، إضافة إلى معرفة العلاقة بين الإنتاج الأدبي والتحولات الاجتماعية والسياسية. في العراق يمتد هذا التقليد إلى عقود طويلة شهدت صدور مجلات وصحف ثقافية كان لها تأثير في الحياة الأدبية، وقدمت أجيالا من الكتاب والشعراء والنقاد. ومع تقلص هذه المنابر أصبحت أجزاء من النشاط الثقافي الراهن موزعة بين مواقع إلكترونية وصفحات شخصية ومنصات التواصل الاجتماعي، وهي أدوات توفر انتشارا سريعا، لكنها لا تؤدي دائما الوظيفة الإرشيفية والنقدية التي كانت تقوم بها المجلة المتخصصة. وهذا ينعكس أيضا على المجتمع، فالصحافة الثقافية توفر مساحة لمناقشة الأفكار والتحولات الاجتماعية من خلال الأدب والفكر والفنون، وتتيح للقارئ التعرف إلى ما ينتجه مجتمعه في الحاضر. لذلك فإن السؤال المطروح اليوم يتعلق بكيفية إنشاء منصات ثقافية منتظمة قادرة على النشر والتقديم والنقد والأرشفة في الوقت نفسه. فالمشهد الأدبي يحتاج إلى منابر تتابع الحاضر، بينما يحتاج تاريخ الأدب العراقي إلى مصادر موثوقة تحفظ هذا الحاضر للأجيال المقبلة.
0: إذن أصدقائي، حتى لو كان الزمن تغير، حتى لو كان توجه الناس للإلكتروني والصفحات الإلكترونية والسوشال ميديا، أكو أمور لازم، أكو تقاليد ثقافية أكاديمية علمية لازم الحفاظ عليها. ما معقولة بلد عريق ثقافيا، مدينة عريقة ثقافيا مثل البصرة ما بيها مجلة ثقافية، ما بيها جريدة ثقافية أدبية، ما معقولة. والورقي، نؤكد على الورقي تحديدا، مو إلا إلكتروني. هسه احنا ما عندنا لا مجلة ورقية ولا عندنا مجلة إلكترونية، لابد، وإلا كيف ما مستمرة إلى الآن المجلات الأدبية، ذا باريس ريفيو، لندن ريفيو، أكو نيويوركر، أكو مجلات في أمريكا اللاتينية، في أمريكا الشمالية، كثير من المجلات. مصر في مجلات لحد الآن أكثر من 3-4 مجلة، مجلة الشعر متخصصة بالشعر، مجلة إبداع، مجلة الثقافة الجديدة، ومجلة خاصة بالإذاعة والتلفزيون. هسه هاي بس اللي خطروا على بالي. ها، أخبار الأدب، أجمل وأروع مطبوع أسبوعي متخصص بالأدب والثقافة، أخبار الأدب، وهو تابع لمؤسسة حقيقة أهلية، مؤسسة أخبار اليوم. ليش ما قالوا والله الثقافة ما تجيب فلوس وما حد يشتري؟ مؤسف حقيقة غياب الصحف الثقافية، مؤسف غياب المجلات الثقافية، مؤسف ومؤلم. كنا احنا نروح، اتذكر انا ويتذكر كل مثقفي البصرة، شلون نروح العم ناصر ابو علي، ناصر ابو الجرايد، وشلون ناخذ جريدتنا من المربد، او ناخذ جريدتنا من المكتبة الاهلية، الاخ العزيز مصطفى الله يرحم، استاذ غازي حمود. حقيقة هاي بحاجة الى مبادرة. اتمنى حقيقة على الحكومة المحلية، اتمنى على الاتحادات، النقابات. يعني هسه احنا ما شاء الله شوف البصرة عندنا فد 14 منظمة ثقافية، اتحاد الأدباء ايضا يصرف على المهرجانات مات الشيء الفلاني. يا ريت انه تكون هناك مطبوع ثابت. انا لا اعني والله بس مجلة فنارات اللي تصدر فقط وقت المربد، فقط وقت مهرجان المربد، هذا مو كافي. شفتوا انتوا بالتقرير، نحتاج الى مواكبه الظواهر، نحتاج الى توثيق الظواهر الثقافيه، نحتاج الى منصه ترصد وتوثق الاسماء الجديده والحركات الجديده وما يفكر به ابناء هذا الجيل. مو تبقى مجرد بوستات عايمه على الفضاء الالكتروني تمحى من محاء اللحظه.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في مجاز مرة ثانية من راديو تايمز سكوير من البصرة. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ مصطفى نزار. هسا خلينا نبتعد عن الشأن الثقافي ونقترب عن الشأن الاجتماعي، وفي موضوعة أيضا لها علاقة بالثقافة، يعني موضوعة تلعب بها الثقافة دور كبير حقيقة في المنتديات، اللقاءات الاجتماعية، نلتقي مع ناس، نقعد بالدواوين، بالجلسات، نسمع العجب مما وصل إليه المجتمع من المبالغة حد الجنون بكل ما يتعلق بموضوعة الزواج. إخوان، الزواج أخطر قرار يتخذ الإنسان في حياته، سواء كان رجلا أو امرأة. يعني لا يتخيل والله الرجل هو بمأمن حقيقة من الاختيار الخاطئ، إذا كان اختياره خاطئ وما مبني على أسس رصينة حقيقية راح يبقى العمر كله يعاني، حتى إذا كان ما يكترث. والمرأة كذلك، والمرأة بعد أسوأ حقيقة. يعني المرأة إذا لم تحسن اختيارها حياتها تنتهي، برأيي حياتها تنتهي، لأن ظل تتحكم بها عناصر وشخوص وجهات أقل قيمة من أن تتحكم بحياة الناس. وشنو معنى أنه أصلا حياتك تكون مرهونة لمزاج شخص آخر؟ لكن أنا مو هذا قصدي لما نتناول موضوعة الزواج. أنا أريد أتناول موضوعة الاستعراض الاجتماعي والمنطق وراء ارتفاع الأسعار الفظيع في بمسألة المهر وغير المهر. إخوان، إحنا من باب نقول والله إحنا ناس مؤمنين، نلتزم بالثقافة الدينية، نلتزم بموروث رموزنا الدينية، لكن من نجي على التطبيق ما شاء الله ما له علاقة التطبيق من جهة وإحنا من جهة ثانية. الإمام علي عليه السلام، وهو رمز ديني أكبر للغالبية الساحقة من أبناء مجتمعنا، تزوج، الروايات تقول ما معناه، بدرع، الدرع مالته مات الحرب أو ما شابه. نجي نسمع هسه أشياء عجيبة على مهور وأثمان، وكأنه إحنا قاعدين ببورصة لبيع الناس، سوق مال البشر. نعم نفهم أنه أنت بنتك تعبان عليها وبنتك كبرتيها وربيتيها وصرفتي عليها، بس جزء من تكريمها أن تحافظين على شكلها ولياقتها أمام الناس، منظرها أن لا تكون سلعة تباع وتشترى ويصير معامل عليها مفاصل. يعني أنا أسمع قبل أيام واحد يقول لي والله طالبين علي 20 مليون مقدم 20 مليون مؤخر، وسمعت ناس يقول لك 25 مقدم و 25 مؤخر، وسمعت ناس قالوا 30 مليون مقدم 30 مليون مؤخر. أدري يعني كيف ممكن ننقذ المرأة من أن نفكر بها كأنها سلعة حشاها، سيارة، هذا الحلال اللي عند الفلاح الإقطاعي، قطعة أرض عند المزارع. آسف يعني قد يكون كلامي قاسي، لكن أنتوا شلون ترضون أن ينظر إلى المسألة من هذه الزاوية؟ هل قيمة الإنسان بقيمة ما يدفع من أجله؟

0: أنا أفهم حقيقة أنه الزواج الآن الحياة مختلفة والأسعار مرتفعة وما شاء الله المشاكل الإقليمية الأخيرة رفعت كل شيء، وجوز الذهب غالي، الأثاث غالي، الغرفة غالية، الملابس غالية، لكن أن لا يصل الحال بنا أن يصير المسألة بيها عملة ما تطونا إياها بهلقت، والله إحنا عدنا هلقت، لا ياب إحنا نريد هلقت، يعني بعد شوي ويقول له والله إحنا علينا من الشورجة من الجملة ما أخذيها بهلقت على بنته. وهذا المسألة مشكلة أنه انسحبت حتى للجيل الجديد، يعني الجيل الجديد قام ينظر لك بكثير من الأحوال بل بأغلب الأحوال إلى أنه سعادته قادمة من الأموال، من تكدس الأموال، وكأنه الزواج صار مشروع استثماري يعني تماما. ليش؟ لأن الأمور صارت سهلة، يعني قبل النظرة الاجتماعية لها حساب، فكرة الطلاق لها حساب، فكرة أنه أنا أعيش مع إنسان ما يحترمني، ما منسجمة وياه، ما متفاهمة وياه، لسنا على خط شروع واحد، هذا قبل كانت تاكل وتشرب عند بعض الناس، الآن لا، الآن صارت المسألة أنه أنا أتزوج وكأنه الزواج فرصة لتطوير حياتي الاجتماعية، أنه تنقلني من حال إلى حال، وطز بالنظرة الاجتماعية، طز بشي يقول الناس عني، طز بنظرتي على نفسي أصلا، يعني أنا كيف أحترم نفسي وأنا أنظر إلى نفسي وكأنه أنا سلعة؟ شنو يعني فلان انطوا بيها هلقد؟ معقولة يعني أنا سما أسوى هلقد مليون؟ فد 10 15 20، انت هسه اذا تجيك واحدة على بنتك تقبل بها مثلا 5 10 15 مليون؟ تقبل تنطي بنتك بهالقد مبلغ؟ هيك الكلام صار، هيك الكلام صار، وكأنه قيمة الانسان بقيمة ما يدفع له. انا اذا اشتري الانسان بالفلوس صدقوني هذا يصير رخيص. ليش؟ لان ايش قد ما تتخيل المبلغ اللي تخليه كمهر، اكو ناس عندهم هذا المبلغ اللي انت ببالك كبير تافه جدا، ويقوم يباوع لك على قد المبلغ. شنو انت يعني مؤخره 25 اطوها خل تروح، هيك بهالبساطه، لان اعتبارك انت من البدايه حطيت اعتبارك اعتبار مادي، حطيت لنفسك سعر، بينما انت انسان الله مكرمك لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن. في يوم من الأيام أنا أشوف فيديو لأحد النساء الفتيات وهي أمها تتمشى في أحد الدول العربية حتى ما نسوي حساسيات، يتكلم معها المام الزوجة حد الآن ما شاء الله أنت عندك شهادة كذا، جميلة البنت، البنت على قدر من الجمال، قالها إيش قد مهرج أنت يا سيدة جالك واحد إيش قد مهرج؟ قالت له والله أنا دام متفاهمة وياه وحس وياه بالأمان هذا جاب لي قرآن كافي، وأنا حقيقة صدقت بكلامه، مو كلام دعاية ولقاءات تلفزيونية، لأن فعلا الإنسان الواعي والإنسان اللي يعرف حقيقة الحياة يعرف أنه الفلوس مو ضمانة أنه تعيشين سعيدة، ممكن أنت عندك ذهب هلقد ورصيد هلقد وسيارة يطيش وموبايل، لكن أنت ما عايشة وياه بأمان، ما عايشة وياه باحترام، ما عايشة وياه بكرامة، لأن ليش ثمن بالنهاية؟ والإنسان اللي يشتري الآخر بالفلوس ممكن يبيعه بالفلوس، وكل ناس ما شاء الله عندها المليارات عندها لا شيء، فشنو قيمة إنسان سعره 30-35 مليون؟ خلينا نسمع هذا التقرير عن الزواج وعن المهر وعن تقييم الإنسان وتسعيره بالأموال وتداعيات هذا الشيء، نسمع ونرجع في مجاز، حياكم الله.
1: المهر في أصله جزء من بنية الزواج في مجتمعات الشرق الأوسط، ويحمل معنى اجتماعيا واقتصاديا ورمزيا، هو مبلغ أو مال يقدم عند الزواج، وترتبط قيمته في كثير من البيئات بمكانة العائلة والقدرة الاقتصادية والأعراف المحلية، لكن ارتفاع المهور يكشف أحيانا عن تحول أوسع في الطريقة التي تقاس بها قيمة الإنسان داخل المجتمع. هناك أسباب متعددة وراء ارتفاعها، المكانة الاجتماعية والرغبة في الحفاظ على مستوى معين من الوجاهة والمنافسة بين العائلات وارتفاع تكاليف الزواج وتوقعات الأسرة، كلها تدخل في تحديد الرقم. ومع توسع ثقافة الاستهلاك يمكن أن يتحول الزواج نفسه إلى مساحة لعرض القدرة المالية مهر مرتفع، حفل مكلف، ذهب، سيارة، منزل وتجهيزات تصبح جزءاً من المشهد الاجتماعي. هنا تظهر فكرة عالم الاجتماع بيير بورديو عن رأس المال الرمزي. المال قد يتحول إلى مكانة، والمكانة يمكن أن تتحول إلى اعتراف اجتماعي. لذلك قد لا يكون الرقم مهماً بسبب قدرته الشرائية وحدها. الرقم يصبح رسالة تقول شيئاً عن العائلة وعن موقعها وعن قدرتها على المنافسة داخل الجماعة. يمكن قراءة ارتفاع المهر أيضاً عبر مفهوم التشيء، أي انتقال الإنسان في الوعي الاجتماعي من كونه ذاتاً لها إرادة وكرامة إلى موضوع يمكن تقييمه وفق خصائص قابلة للمقارنة والتسعير. عندما يصبح الحديث عن الزواج قريباً من لغة السوق، تظهر عبارات تشبه تقييم المنتج. هذه العائلة تطلب أكثر، هذه الفتاة مهرها أعلى، هذا الرجل يستطيع دفع رقم أكبر. المشكلة الفكرية هنا تبدأ عندما تتحول القيمة الإنسانية إلى رقم. المهر نفسه يمكن أن يحتفظ بوظيفته الرمزية والاجتماعية، لكن تضخم قيمته قد يخلق آثاراً اجتماعية معقدة. تأخير الزواج، زيادة الديون، تحميل الشباب أعباء مالية كبيرة، وتعزيز المنافسة الطبقية داخل المجتمع. والأهم أن السوق حين يدخل إلى العلاقات الإنسانية يحمل معه منطقه الخاص، المقارنة والندرة والقدرة على الدفع وإظهار المكانة. لذلك يصبح سؤال المهر أوسع من سؤال المال. ماذا يحدث عندما نبدأ بقياس قيمة الإنسان بالأشياء التي نستطيع وضع سعر لها؟ عند هذه النقطة يتحول الزواج من علاقة بين شخصين وعائلتين إلى مرآة تكشف الطريقة التي يعيد بها المجتمع تعريف القيمة والمكانة والكرامة.
0: إخوان، علينا أنه نفهم أنه إحنا لازم نعيد برمجة أنفسنا، لا نخلي الحياة تأخذنا، لا نخلي المظاهر والمادة تخلينا نسلم أعز ما نملك أولادنا وبناتنا إلى مصير يتحكم بالدرهم والدينار. لأن الفلوس تروح وتجي، لكن إذا خيم على حياة بنتك إنسان ما يخاف الله بيها، هذا ينام على قلبها، ما تقدر تخلصه من يمه، راح تكون عليه سلطة، راح يكون هو عليها إلى سلطة قانونية وسلطة دينية وسلطة اجتماعية وسلطة عشائرية. إذا كنت أنت معتز ببنتك وتخاف عليها وتحبها. أما كلامي هذا ما يشمل ولا يخص الناس اللي يعتبرون بناتهم عالة بس يريد يخلص منها. أكو أمهات الله يستر منهم حقيقة تقعد تشكي، شلون نامن على قلبي، هاي صار عمرها 22 سنة وما مشت لي، هسه ما مشت، عبالك يعني زواج البنية الضمانة انه راح تعيش بشكل جيد؟ شنو المشكلة انه هي دابقت يمك؟ شو مكلفتك هل 5 قرص خبز باليوم؟ هم ماكو، ما عندنا بنية تاكل 5 قرص خبز. هل بيضتين الصبح والتمنات والعدسات والهذي؟ شنو مشكلة البنية دابقت؟ وشنو مشكلة البنية إذا ما تزوجت، إذا كان زواجها كفيل بأنه يحول حياتها جحيم إذا راحت؟ الإنسان ما يعرف شنو معنى المسؤولية. أكو رياجيل من الصبح لليل ما يدخلون للبيت من الشغل، يجي يلفي ياكل لقمتين يخمد له شوي بعدين يطلع الجماعة للكوفي، ما يعرف شي عن حاجات أولاده، ما يعرف شي عن تربية أولاده، اللي محتاج مدرسة، اللي محتاج تربية، اللي محتاج حوار يتحاور وياه يعلمه الأصول. هاي مبارك مربوطين على الآيباد وعلى التليفون 24 ساعة. فرحان مطي بنتك ليه هيك نماذج مبارك، بس لازمين الدشاديش وكذا، ومن تشوفهم بالدواوين تقول شنو منزل ما. إذن أخواني، الزواج وتفاصيل الزواج هو اختبار لقيمنا، اختبار للشعائر والشعارات اللي قاضين عمرنا نحكي بيها، والله الدين، والله أمتنا، والله أمتنا يردون الخير. الدين يريد لك المبدأ، يريد لك أنه تعطي بنتك لشخص عنده دين، لشخص عنده خلق، لشخص يحافظ عليها، لشخص ما يفرغ بيها أمراض النفسية ويسلط عليها. ولا تتخيل واحد أنت عارض بنتك عليه كبضاعة ومقيمها بخمسة عشر خمستعش راح يتعاملوا هاي السلعة بعد كيف يعني؟ اشتريت السلعة ماتي أروح أشمرها بالبيت وأقفل عليها أروح أذبها بالشارع كيفي؟ اشتريتها بعد ولو مجازا ها؟

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أصلوا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير من البصرة. أرجو بالنهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
2: انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

أنا كنت حاسس إنك أنت في يوم حتنسى اللي أنا عملته لي، وخدت صدمة واكتشفت إن أنت كدبة واتخدعت بجد فيك. أنا كنت حاسس إنك أنت في يوم حتنسى اللي أنا عملته لي، وخدت صدمة

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأحذية.

0: الوقاية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية. كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
1: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب.
1: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب
0: في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: نعم، بيانات الفرد التي تستخدمها الشركات الكبرى يوميا هي لكي تسيطر عليه، تسيطر عليه من ناحية الاقتصاد، تسيطر عليه من ناحية توجيه البيانات وتوجيهها نحوه، وبالنتيجة توجيهه يعني توجيه الأفراد إلى المنصات، منصات الشراء والاستهلاك طبعا بالدرجة الأساس. فلذلك دائما ما تأخذ هذه الشركات الموقع الجغرافي، تأخذ الاهتمامات التي يبديها الشخص ببعض المنتجات، سجل التصفح لديه وعمليات البحث التي يقوم بها، وحتى الوقت الذي يقضيه المستخدم في خدمة معينة، يعني كم يقضي المستخدم في مثلا السوشيال ميديا، كم يقضي في الانستغرام، كم يقضي في الفيسبوك، فتستهدفه في الأماكن التي يقضي وقتا أكثر فيها. كذلك المنتجات التي يبحث عنها أو يضيفها إلى سلة الشراء، أيضا ماهيتها، عددها، وإرادته في استحصال هذه المنتجات. ولا تكمن القيمة الاقتصادية لهذه البيانات بالضرورة في كل معلومة منفردة، وإنما في إمكانية جمع كميات كبيرة منها وتحليلها. وطبعا أثار هذا الموضوع يعني تساؤلات أخلاقية، كان من ضمنها هل إن هذا هو نوع من تجسس على بيانات الفرد، على موقعه، على حاجاته، على طلباته، على نوع الاستهلاك لديه؟ هذا هو فعلا كذلك، ولكن لم تهتم الشركات الكبرى لهذه التساؤلات الأخلاقية واستمرت، لأنه رؤوس الأموال هي تكمن في إدارة هذه المصلحة العامة لهذه الشركات الكبرى. يعني هذه الشركات الكبرى إذا لم تشتغل وفق هذه الرؤية التي تتجسس من خلالها على بيانات الأفراد، على اهتماماتهم، لن تستطيع أن تستهدفهم عبر الخوارزميات، وبالنتيجة تسوق هذا الكم الهائل والكبير من المنتجات التي تباع يوميا بالمليارات عبر العالم في كل مستلزمات الحياة، من الأجهزة الكهربائية إلى الملابس إلى الصناعات الدوائية وغيرها. أصبح الكل يستهدف، كل حسب احتياجه، وإحنا متحدثين بهذه الموضوع كثيرا. إذن حتى أن بعض الشركات ومنها شركة ميتا، يعني وعلى رأسها طبعا فرعها الأساسي فيسبوك، تتهم بأنها تصدر معلومات الأفراد وبيانات الأفراد إلى شركات أخرى تبيعها، يعني مو تصدرها مجانا، إنما تبيع بيانات المشتركين لديها، اهتماماتهم، إلى تلك الشركات، وبالنتيجة تبدأ تلك الشركات بالاستهداف، وأيضا تتعاون شركات التواصل الاجتماعي باستهداف الأفراد. وهذه كلها تجري تحت عملية كبرى هي عملية العولمة ورأس المال الخفي الذي يحاول أن يسيطر على كل شيء. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: من البحث عن منتج إلى مشاهدة مقطع فيديو وتحديد الموقع، ينتج المستخدم يوميا كميات هائلة من البيانات التي أصبحت موردا اقتصاديا للمنصات الرقمية والشركات. فكم تساوي هذه البيانات؟ وكيف تتحول إلى إيرادات وأرباح؟ ومن يحصل على القيمة الناتجة عنها؟ لا توجد إجابة رقمية موحدة لقيمة بيانات الفرد، إذ تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن قيمة البيانات تعتمد بدرجة كبيرة على طريقة إنشائها ومشاركتها واستخدامها وإدارتها، كما أن البيانات أصبحت مدخلا رئيسيا في إنتاج العديد من السلع والخدمات، من خدمة مجانية إلى قيمة اقتصادية. كل عملية بحث أو زيارة لموقع أو استخدام تطبيق يمكن أن تنتج بيانات مثل سجل التصفح، عمليات البحث، الموقع الجغرافي، نوع الجهاز، الوقت الذي يقضيه المستخدم في خدمة معينة، المنتجات التي يبحث عنها أو يضيفها إلى سلة الشراء. ولا تكمن القيمة الاقتصادية لهذه البيانات بالضرورة في كل معلومة منفردة، وإنما في إمكانية جمع كميات كبيرة منها وتحليلها واستخلاص أنماط تساعد الشركات على اتخاذ القرارات الاستثمارية والتسويقية، تحسين المنتجات والخدمات، فهم سلوك العملاء والتنبؤ به، توجيه الإعلانات فائقة الاستهداف. وتوضح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن البيانات أصبحت مدخلاً أساسياً للإنتاج، وأن قيمتها لا تحدد بمجرد حجمها، وأن قيمتها لا تتحدد بمجرد حجمها، بل تتأثر بالسياق الذي تستخدم فيه وبقواعد الحوكمة التي تحدد كيفية إنشائها ومشاركتها واستخدامها. وهنا تظهر إحدى الخصائص الأساسية لاقتصاد البيانات. البيانات ليست سلعة تقليدية، لها سعر موحد يمكن وضعه على كل سجل أو معلومة. فقد تكون معلومة محدودة القيمة بمفردها، لكنها تصبح أكثر فائدة عند ربطها ببيانات أخرى أو استخدامها داخل نموذج تحليلي أو تجاري.
0: كذلك فإن قيمة البيانات تتغير بحسب نوعها ودقتها وحداثتها والغرض من استخدامها، فضلا عن إمكانية إعادة الاستخدام في أغراض متعددة. ولهذا تتحدث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تعدد طرق تقييم البيانات وصعوبة اعتماد مقياس واحد لقيمتها الاقتصادية. والأهم اقتصاديا أن قيمة البيانات قد لا تظهر في فاتورة يدفعها المستخدم. فعندما يستخدم شخص محرك بحث أو منصة اجتماعية، كان يكون انستغرام مثلا، أو خدمة رقمية مجانا، قد تكون البيانات الناتجة عن استخدامه جزءا من المدخلات التي تساعد الشركة على تطوير الخدمة أو تحسينها. فلذلك الاستهداف الإعلاني، وهذا مصطلح مهم، يحلل سلوك، يأتي من خلال تحليل سلوك العملاء على تلك المنصات. يعني سلوك العميل في البحث، سلوك العميل في الرغبة، سلوك العميل في القدرة على الشراء، هذه كلها من خلالها تتحدد الاستهدافات الإعلانية. لذلك فإن السؤال الاقتصادي الأهم ليس كم تدفع الشركة مقابل بيانات الفرد، كم تعطي، ولكن ما القيمة الاقتصادية التي يمكن أن تنتجها البيانات بعد جمعها وتحليلها واستخدامها، ومن يستفيد من هذه القيمة. طبعا لا ننسى بأن الذكاء الاصطناعي حضر وبقوة في هذا الموضوع، والتحول الرقمي الكبير، لأن البيانات الشخصية التي يأخذها الذكاء الاصطناعي من الفرد الذي يسأله فهي أصلا استراتيجيا لا يقاس برقم ثابت لبيانات الفرد، بل إن العملية لا تنتج مجرد سجل للمواقع، بل تشكل بصمة رقمية متكاملة. إذن هنا دخل عندنا أيضا سوق الذكاء الاصطناعي الذي أيضا يستخدم بيانات الفرد في استهدافه من قبل الشركات. كذلك فإن الذكاء الاصطناعي لم يعد يكتفي بالمعلومات التي نقدمها عن أنفسنا، بل يستطيع كذلك أن يحلل السلوك ويستخرج الاستنتاجات والاحتمالات. إذن الموضوع الآن أصبح أكبر. يعني الذكاء الاصطناعي سابقا كانت المنصات تحلل رغباتنا وتشوف البيانات التي نحن نتبعها فتستهدفنا الإعلانات. الآن لا، الذكاء الاصطناعي يحلل الشخصية ويعطيها للشركات ويقول لهم أن هذا الشخص مثلا مهتم بهذه القضية، فتبدأ المنصات أيضا تستهدفك وفق هذا المنطق، وهذا راح يكون أخطر بكثير بصراحة من استهداف الشركات الاعتيادية. فمثلا أنت لا تكتب أنك تبحث عن سيارة على سبيل المثال في محرك البحث الجوجل، لكنك إذا تسأل الذكاء الاصطناعي سيحلل سلوكك ويحلل رغبتك من خلال يعني السؤال الذي سألته، وبالنتيجة تستهدفك إعلانات تجيب عن سؤالك. لقد بلغت إيرادات الإعلان عبر الإنترنت في الولايات المتحدة لعام 2025 فقط 294 مليار دولار، وفقا لتقرير رابطة الإعلان التفاعلي الـ IAB الذي أعدته شركة برايس واترهاوس كوبرز. ولا تعني هذه الأرقام أن البيانات الشخصية تساوي هذا الرقم، فالإعلان الرقمي سوق متكاملة يدخل فيها الإنفاق الإعلاني، المنصات والمحتوى والتقنيات وغيرها، لكنها تكشف حجم الاقتصاد الذي أصبحت البيانات والتحليلات جزءا أساسيا من بنيته.

وليس بعيدا عن الحياة الرقمية والبيانات الرقمية، ولكن هذه المرة البيانات الرقمية توفر فقرا في الانتباه.

0: فقر الانتباه بصريح العبارة هو ما تتسبب به التكنولوجيا الفائقة. التكنولوجيا الفائقة هي التي تؤسس لفقر الانتباه. طبعا هذا الموضوع حذر منه الخبير الاقتصادي هربرت سيمون عام 1971 حين أكد أن وفرة المعلومات تخلق فقرا في الانتباه. لذلك ما عادت الناس الكثير من الناس، لا أقول الجميع لأنه سوق الكتاب ما زلنا نتفائل به خيرا ولو قد يعني يستشكل بعضهم علينا، ولكن حقيقة هنالك مريدين للكتاب، هنالك محبين له، هنالك أناس ما زالوا يحتفظون بكتبهم ويلتقون معها ويتصفحونها ويشتمون أوراقها. ولكن هذه نظرة مثالية، لا نكون مثاليين بهذه الطريقة، لأن سوق الكتاب أيضا فقد جزءا كبيرا من أهميته بسبب التكنولوجيا الفائقة. لماذا؟ لأن وفرة المعلومات عودت الأدمغة، أدمغتنا على معلومات كبيرة وكثيرة وبالساعة وبالثانية. الكتاب ما ينطيك هذه الدفقة المعلوماتية الكبيرة، لذلك الشخص الاعتيادي من عندنا أصبح غير متشوق للكتاب مثلا أو الصحيفة، لأن هو دماغه متعود وفرة معلومات، كثرة معلومات اقتصادية، اقتصاد، سياسة، اجتماع، ثقافة، أغاني، موسيقى، شنو تريد موجود يمك بنقرة زر. ما معقولة تروح أنت تعوف كل هذا وتتمسك بكتاب لا بي صورة لا بي. هاي حقيقة للأسف، يعني أنا عندما أتحدثها أتحدثها بغصة، ولكن هي التي عودت الأدمغة على هذا النمط من التعليم الآلي، واللي هو يوفر فقرا في الانتباه. في دول العالم المتقدمة ما زالت تحافظ على كيان معتبر للكتاب وحضور أساسي في مدارسها وفي ثانوياتها وفي جامعاتها على الرغم من التقدم التكنولوجي الهائل، ولكن يبقى الكتاب له أثر كبير، له حضور كبير. تبقى المتصفحات التقليدية، الأوراق إلى آخره، الأقلام، لها حضور كبير لديهم. سبب في ذلك أنها توفر تركيزا في الانتباه، عكس التكنولوجيا الفائقة، التكنولوجيا المتعددة الاستخدامات، وفرة المعلومات الكبيرة تتدفق علينا يوميا آلاف المعلومات، عشرات الألوف من المعلومات، لا نحتفظ بالجزء الأكبر منها بسبب تزاحمها في الأدمغة، حتى أن الأدمغة تعبت من كثرة التتابع لهذه المعلومات. لذلك ما حذر منه هربرت ميسون عام 1971 وقعت به البشرية، وهي أن كثرة ووفرة المعلومات تقلل من التركيز وتقلل من الانتباه وتقلل من التشدد في مراقبة العقل البشري في موضوعة العلم. لذلك ما زال الكتاب سخيا على الدماغ، لأنه يعطيه في المعلومات، لأنه يعطيه المعلومة خطوة خطوة، عكس الهواتف النقالة والتابلتات التي تعطيه المعلومة دفقة واحدة ودفعة واحدة، وهذا يؤدي إلى تشتت في الانتباه كبير جدا. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: في ظل نمط حياة الرقمي لا يتوقف عن إرسال الإشعارات والرسائل، أصبح الحصول على لحظات من التركيز المتواصل أمراً بالغ الصعوبة، حيث تنتقل أدمغتنا سريعاً بين المهام المتعددة دون معالجتها بالكفاءة نفسها. ومع الاعتياد على هذا النمط المتسارع، باتت الأنشطة التي تتطلب صبراً وتركيزاً كقراءة كتاب أو خوض محادثة هادفة تبدو أقل إثارة مقارنة بالمحتوى الرقمي الذي يمنح استثارة جديدة كل بضع ثوان. ويطلق البعض على هذه الظاهرة مصطلحات شائعة مثل دماغ تيك توك أو تعفن الدماغ، وهي تعبيرات غير طبية تستخدم لوصف المخاوف المتعلقة بالإفراط في استهلاك المحتوى والتنقل المستمر بين التطبيقات، وما يرافق ذلك من تشتت حاد وعجز عن الإمساك بزمام الانتباه. وتعود جذور هذه الظاهرة إلى المفهوم الذي حذر منه الخبير الاقتصادي هربرت سيمون عام 1971، حيث أكد أن وفرة المعلومات تخلق فقراً في الانتباه، وهو ما يعرف اليوم باقتصاد الانتباه الذي تتنافس فيه المنصات والتطبيقات على استنزاف وقت الإنسان وتركيزه وقد أدى انتشار الهواتف الذكية والمحتوى المتجدد بشكل دائم إلى جعل الانتقال بين المحفزات جزءاً أساسياً من تفاصيل اليوم، ما أضر بالقدرات الذهنية وأوجد حالة من التشتت المزمن لدى مختلف الفئات العمرية. وتؤكد أبحاث عالمة النفس غلوريا مارك أن معدل الانتباه في البيئات الرقمية شهد تراجعاً دراماتيكياً عبر العقود الأخيرة، إذ انخفض متوسط الوقت الذي يقضيه الفرد في التركيز على مهمة واحدة قبل الانتقال لغيرها من 2.5 دقيقة عام 2004 إلى 75 ثانية عام 2012، ليصل في السنوات الأخيرة إلى نحو 45 ثانية فقط. وتوضح مارك أن الإرهاق الرقمي الناتج عن الإشعارات الخوارزمية المتواصلة يساهم بشكل مباشر في رفع مستويات التوتر وتغذية السلوكيات القهرية، وتتسبب هذه المشتتات الرقمية في تكلفة ذهنية ثقيلة قابلة للقياس. فعند الانتقال الدائم بين البريد الإلكتروني والهاتف وصفحات المتصفح، يضطر الدماغ إلى إعادة توجيه انتباهه في كل مرة، ما يؤدي إلى إبطاء عملية الإنجاز وزيادة احتمالية الوقوع في الأخطاء واستنزاف الطاقات العقلية بدلاً من توفير الوقت كما يخيل للكثيرين.
0: إذن انتشار الهواتف الذكية والمحتوى المتجدد كما أسماه التقرير بشكل دائم جعل الانتقال بين المحفزات جزءاً أساسياً من تفاصيل اليوم، مما أضر بالقدرات الذهنية وأوجد حالة من التشتت المزمن لدى مختلف الفئات العمرية. كما قلنا، تعود جذور هذه الظاهرة إلى المفهوم الذي حذر منه الخبير الاقتصادي هربرت سيمون عام 1971، حين أكد أن وفرة المعلومات تخلق فقرا في الانتباه، وهو ما يعرف اليوم باقتصاد الانتباه الذي تتنافس فيه المنصات والتطبيقات على استنزاف وقت الإنسان وتركيزه.

وما زال الاستشهاد المرجعي للمجلات العلمية العربية أو ما يسمى بأرسيف يتقدم ببطء على مستوى العالم.

0: بمعنى آخر، مساهمات العرب على مستوى العالم في المجلات العلمية وبلغة الضاد اللغة العربية قليل، ولكن هنالك معامل التأثير أو ما يسمى بأرسيف نشر تقريرا لعام 2026. من خلال هذا التقرير تعزز حضور النشر الأكاديمي العربي على المستوى العالمي، وأكد التقرير بأن هنالك وعيا متزايدا لدى الجماعة العلمية العربية من أساتذة الجامعات إلى آخره، باحثون أيضا في مجالات متعددة، بأهمية الاعتماد على البحث والنشر باللغة العربية. للأسف الشديد في السنوات التي سبقت 2026 كان النشر في اللغة العربية قليلا، ولكن هنالك مساهمات كبيرة من قطر، وبالتحديد يعني حتى أنها أطلقت مشاريع مهمة في هذا المجال، مساهمات أساسية، ومنها معجم الدوحة التاريخي الذي كان له بعدا معرفيا وأكاديميا كبيرا. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل.
1: أطلق معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية أرسف نتائج تقريره السنوي 11 لعام 2026 في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور النشر الأكاديمي العربي على المستوى العالمي. ويعد أرسف أداة منهجية تعتمد معادلات معيارية صارمة مستمدة من المقاييس الدولية لقياس الأهمية النسبية للأبحاث والمجلات الأكاديمية وتحديد حجم تأثيرها العلمي داخل تخصصاتها المختلفة. وفي لقاء أقيم بالعاصمة الأردنية عمان لإطلاق النتائج، أوضح رئيس المبادرة الأستاذ الدكتور سامي الخزندار أن تقرير هذا العام يعكس وعيا متزايدا لدى الجماعة العلمية العربية بأهمية الاعتماد على البحث والنشر بلغة الضاد. وأكد الخزندار أن البيانات الصادرة تبرز حجم الإنتاج العلمي العربي الذي عجزت المؤشرات العالمية عن توفيره، مشيرا إلى أن النشر العلمي أضحى ضرورة لإنتاج المعرفة بدلا من استيرادها، وأن المبادرة نجحت في نقل هذا الإنتاج من حيز غير مرئي إلى إنتاج معترف به وموثوق عالميا. وعلى صعيد الأرقام والنتائج، فحصت الفرق العلمية لأرسف أكثر من 5600 مجلة بحثية تصدر عن 2600 هيئة علمية، حيث نجحت 1303 مجلات في اجتياز 32 معيارا متوافقا مع المعايير الدولية. ولم تقتصر هذه المجلات على 19 دولة عربية فحسب، بل شملت أيضا 9 دول أجنبية تصدر مجلات محكمة باللغة العربية، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا وتركيا وماليزيا. أما على مستوى الباحثين فقد راجع التقرير أبحاث أكثر من 413,000 مؤلف عربي، وكشف عن أن أكثر من 135,000 مؤلف جرى الاستشهاد بإنتاجهم العلمي، مسجلا زيادة قدرها 22% مقارنة بالعام الماضي.
0: إذن مجموعة البحوث العلمية التي تنشر باللغة العربية كما قلنا هي ليست بالإنتاج الكبير، ولكن هنالك آلاف الكتب المنشورة باللغة العربية على مواقع عالمية مثل موقع الأركيف العالمي اللي يعني للأسف حظر في العراق قبل فترة، ولكن هنالك تعليمات جيدة من السيد وزير الاتصالات أعلن عنها قبل أيام بأنه سيتم رفع الحظر عن موقع أركيف أو منصة أركيف أو أركايف العالمية، وهي منصة فيها الكثير الكثير الكثير من الأبحاث باللغة العربية. على صعيد المؤلفين التقرير راجع أكثر من 413,000 مؤلف عربي، وأيضا هنالك أكثر من 135,000 مؤلف آخر في نتاجات علمية كبيرة. طبعا أكثر الدول التي جاءت في أو تصدرت الإنتاج العلمي العربي بالبحوث، وهذه حقيقة يهمنا كثيرا نتحدث به. مصر جت بالدرجة الأولى، يبدو أن المصريين دائما يتصدرون في بعض القضايا. والشيء الجميل أنه مصر جاءت ب 381 مجلة علمية وما يزيد عن 29 ألف مؤلف. والأجمل أن العراق جاء من بعد مصر ب 135 مجلة و 24 ألف مؤلف باللغة العربية. والسعودية جاءت بعد العراق ب 73 مجلة والأردن ب 45 مجلة. طبعا على الرغم من حلولها كمصر بالمرتبة الأولى، لكنها احتكرت المراتب العشر الأولى عربيا في نتائج معامل التأثير العام، والذي يقارن قوة التأثير بين جميع المجلات المتخصصة من مختلف التخصصات. حقيقة قادت مصر وكل من مصر والعراق والسعودية نتائج البحث العلمية الكبرى في أو عالميا. وكذلك الجامعات، يعني الجامعات أيضا تصدرت، يعني لدينا الجامعات العراقية كانت أيضا متصدرة في البحث العلمي، خصوصا جامعة بغداد والجامعة التكنولوجية، وكذلك جامعات أخرى. أما في مصر أيضا كانت هنالك جامعات حاضرة، ومنها جامعة بورسعيد ودمياط وغيرها. أما في مجال الحوكمة الدولية، لم يكتفي التقرير بالتأثير التراكمي، بل رصد مؤشر الذي يقيس مدى التفاعل السريع مع أبحاث المجلات التي تنتشر خلال هذه الفترات. مع ذلك العراق جيد بتصدره بالمرتبة الثالثة تقريبا بعد الجزائر ومصر، لأن الجزائر هي كانت في المرتبة الأولى في المجلات العلمية وفي البحوث العلمية المنشورة باللغة العربية.

0: الفكرة هذه المرة تستهدف إحدى العقبات الأساسية أمام إقامة وجود بشري طويل الأمد على القمر وتوفير الطاقة للمركبات والمعدات والمنشآت من دون الاعتماد على الإمدادات القادمة من الأرض. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: تستعد شركة بلو أوريجين الأمريكية المتخصصة بصناعة الفضاء والطيران والرحلات الفضائية السياحية لبناء مصدر طاقة مرتفع على القمر، لكن الفكرة تخفي وراءها تحدياً أكبر يتعلق بكيفية إبقاء المنشآت القمرية عاملة في المستقبل. ربما لا تكون المشكلة الكبرى أمام بناء قاعدة بشرية على القمر هي الوصول إليه، بل كيف ستوفر الكهرباء بصورة مستمرة وموثوقة. ولهذا كشفت بلو أوريجين عن مفهوم جديد أطلقت عليه برج الطاقة، وهو نظام شمسي رأسي مصمم لتوفير أكثر من 10 كيلو وات من الكهرباء للعمليات المستقبلية في منطقة القطب الجنوبي للقمر. وتكمن أهمية الفكرة في أنها تستهدف إحدى العقبات الأساسية أمام إقامة وجود بشري طويل الأمد على القمر وتوفير الطاقة للمركبات والمعدات والمنشآت من دون الاعتماد على الإمدادات القادمة من الأرض. لا يمثل برج الطاقة فكرة ظهرت فجأة، بل يبدو امتداداً لتقنية سابقة طورتها شركة هانيبي روبوتكس التابعة لشركة بلو أوريجين تحت اسم سارية ومصفوفة الطاقة القمرية. وقد اختبرت الشركة هذه التقنية في مركز جونسون التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في هيوستن عام 2024. ضمن الجهود الرامية إلى تطوير أنظمة يمكنها توفير الكهرباء لوجود بشري مستدام على سطح القمر، وتقول الشركة إن التصميم المعياري يمكن توسيعه مستقبلاً ليشكل شبكة من مصادر الطاقة بحيث لا تقتصر الكهرباء على المركبة التي تحمل النظام، بل تصل إلى المعدات والمنشآت المنتشرة حولها. وتندرج هذه التقنية ضمن مشروع أوسع تقوده ناسا لتطوير أنظمة شمسية رأسية، وهو ما يعكس تغيراً في طريقة التفكير في الطاقة القمرية. فبدلاً من نشر الألواح أفقياً على مساحة واسعة يمكن رفعها إلى ارتفاع يسمح بالتقاط ضوء الشمس فوق العوائق والتضاريس. اختارت بلو أوريجين القطب الجنوبي للقمر لأن المنطقة تعد من أهم المواقع المطروحة للاستكشاف البشري المقبل. وتحاول مشاريع الطاقة القمرية معالجة مشكلة تختلف جذرياً عن تلك الموجودة على الأرض، فالقمر لا يمتلك غلافاً جوياً أو شبكة كهرباء، كما أن تضاريسه تجعل اختيار مواقع الإضاءة الشمسية المناسبة أمراً بالغ الأهمية. لذلك يمكن لنظام رأسي بارتفاع 20 متراً أن يرفع الألواح فوق سطح القمر ويوفر الكهرباء للمعدات التي تحتاج إليها قاعدة مستقبلية للعمل.
0: وتندرج هذه التقنية ضمن مشروع أوسع تقوده ناسا لتطوير أنظمة شمسية رأسية، وهو ما يعكس تغيرا في طريقة التفكير في الطاقة القمرية. فبدلا من نشر الألواح أفقيا على مساحة واسعة يمكن أن ترفع إلى ارتفاع يسمح بالتقاط ضوء الشمس فوق العوائق والتضاريس. اختارت بلو أوريجين القطب الجنوبي للقمر لأن المنطقة تعد من أهم المواقع المطروحة للاستكشاف البشري المقبل.

0: وبذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريدة يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.

0: الاستثمار
1: يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
2: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

لأن الحياة من حولنا صاخبة. لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تايم سكوير FM جودة الصوت وروعة الحضور.

تايمز سكوير اف ام، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لا، الكتب أول شيء ما يستلموني، هسا أنا ما كتبوني مو كلش كاملة، فشنو وصفنا هماتين لا سبلت ولا مروحة، والصف كلش حار وقاعة يعني خشب، أضوج من الصف بس أحب الدراسة. بالرابع يعني لا علوم لا اجتماعيات، يعني المعلمة من تدخل للصف تجيب لنا وياها كارتون على مود الهفتي، لأن الصف ما بي مروحة وما بي سبلت كلش حار، ويعني هو السقف مالي ذاك اليوم أخوي بالمدرسة وحرقوا الكرفان. إحنا نروح بالسبعة ونرجع بـ11.
2: كانت هذه زهراء طالبة الصف الرابع الابتدائي التي لم تتجاوز 10 أعوام، تتحدث بأسى لا يناسب عمرها عن صف كرباني يفتقر لأبسط مقومات الحياة، فيه تستبدل وسائل التبريد بقطع من الكرتون تجلبها معلمتهم لتهوية أجساد صغيرة ينهكها الحر والتزاحم داخل الصف أو ما يطلق عليه صف. هل ترضى أن تقود طفلتك مطلع كل صباح إلى صفيحة حديدية التهبت تحت شمس البصرة لتجلس على مقعد متصلب وتترقب خوفا من أن يحترق بها الكرفان كما حدث سابقا؟ هذا واقع يومي لأكثر من 950,000 طالب وطالبة يواجهون مع بداية العام الدراسي الجديد في البصرة أزمة أبنية مدرسية خانقة بين كرفانات متهالكة ودوام ثلاثي يضغط على أنفاسهم وأجسادهم الهشة. مخاوف المدارس الكرفانية لا تقف عند حدود الحرارة وافتقار المستلزمات، تتعداها إلى مخاطر أمنية وصحية حقيقية يحذر منها أولياء الأمور الذين يرقبون أبناءهم بقلوب وجل يوميا. أحمد ظاهر ولي أمر لثلاثة طلبة يلخص لنا معاناتهم داخل الصفوف الكرفانية المكتظة.
3: الدوامات، كل دوام عدد التلاميذ يتجاوز 600 تلميذ إلى 700 تلميذ، مدرسة كرفانية، الأرضية آلة يعني للسقوط حتى السقف مالتها، التلميذ قاعد داخل الصف ما يركز ويا المعلم، والسبب أنه يخاف يحترق به الكرفان أو يخاف توقع عليه البنكة لأن هي متهالكة، إضافة إلى أنه 60 من التلميذ تخليهم داخل كرفان بدون كهرباء بدون سبلت، نسبة الأكسجين تقل بحيث يجي التلميذ وهو قاعد دايخ وصارت حالات إغماء، يرجع التلميذ للبيت دايخ تعبان، الإضافة أنه حتى الطريق المؤدي للمدرسة، احنا المدرسة اليوم عالجناها حسب اليوم أو باكر عالجناها المدرسة، بس الطريق المؤدي إلى المدرسة تلاحظون أنتوا هسه بالصيف تشوفون الطسات وتشوفون الماء وتشوفون المياه الإسالة.

0: محمد عبد العظيم ولي أمر أحد الطلاب يصف حسرته وغيابات الحلول الناجعة لحماية المدارس من خطر الانهيار أو الحرائق.
1: بنتي صار تقريبا بالمدرسة 3 سنوات، الحال من سيء لأسوأ. زين العام اجوا حل اللي سووه قطعوا الكهرباء وراحوا بس، وخلوا العالم احتار. السنة نفس الشيء، هم نفس الوضع، يظلتهم قطع الكهرباء وروح، ما سووا اي حل لهم. بالاضافه انه قبل فتره احترقن بها صفين وما عالجوا هالوضعيه، وجه حتى الدفاع المدني من نجي قال انا اخلي مسؤوليتي، قال يعني المدرسه ما مطابقه للمواصفات، يعني هسه بتطبل الصفوف ما بها اي شيء اسمه تبريد، حتى بنكه ما عندهم، زين يعني الرحلات مكسرات، الكرفان من جوا مفلش تكرم، حتى انت الجريديه والقوارض غير كلها جاي تدخل منها، وهاي الطلاب محتارين، وكل رحله قاعدين 3 بنات أو 3 ولد، والوضع من سيء لأسوأ. 12 ما حد جاي يجي، تعالوا شوفوها، تعالوا عالجوها. هسه للعلم المدرسة بيها 3 دوامات، 3 مدارس بيها، زين يعني ما يصير 3 مدارس بيها بمكان واحد، هسه على الأقل 2، لكن من تناشد بعد ماكو واحد، ما نشدنا وماكو فايدة، ما حد جاي يجي يعالج المشكلة.
0: قبال هذا الواقع القاسي ومحدودية خيارات المدارس الحكومية، تقف التكاليف المادية بوجه العائلات البصرية لتضعهم أمام خيار التعليم الأهلي الباهظ. يعود إلينا أحمد ظاهر ليشرح الضغط المالي الناجم عن اضطرار الأهالي للبحث عن بدائل آمنة لأبنائهم.
2: كولي أمر عندي ثلاثة أبناء، إذا خليهم مدرسة أهلية أنا سنويا لازم أوفر 5 ملايين دينار، سواء أنا كنت موظف أو كاسب أو عمل خاص، ما أقدر أنا أتمكن أن أوفر 5 ملايين هاي فقط مدرسة، يبقى احتياجاته، مصرفه، الخط، مصرف عائلتي، أنا هذا من أجيبه، هذا من أوفره؟ وليش أضطر أصلاً أنا، ليش أضطر بسنة 2026 ليش أضطر أخلي ابني مدرسة أهلية؟ الحمد لله والشكر البصرة عندها إمكانيات، عندها موارد، تربية، صحة، قبل السقوط إلى ما بعد السقوط. ليش رئاسة الوزراء أو الحكومة بصورة عامة هاملة وزارة التربية وهاملة وزارة الصحة؟ إحنا مقبلين على خليجي 28 راح نصرف عليه كذا مليار، كمواطن بسيط خليجي 28 لمدة 15 يوم وراح ينتهي خليجي 28، من راح يذكر خليجي 28 أو شنو راح يقدم لابني اللي عمره 8 سنوات أو 9 سنوات؟ كمواطن بسيط أنا أريد حل على واقع، على الواقع. وإحنا ليش نناشد المحافظ؟ المواطن البسيط ترى ما يعرف وزير التربية، بنتي 10 سنوات ما تعرف وزير التربية، ما تعرفه، تعرف نعرف احنا المحافظ هو لساننا، حتى لو هو مو معني، احنا نريد يصير رجال متفضل علينا او يناشد باللسان المواطن البصري.
0: على الجانب الرسمي تقف المديرية العامة لتربية البصرة لتؤكد استمرار الجهود والتحديات والتفاؤل بالعام الدراسي الجديد بالرغم من استمرار وجود الثغرات. باسم القطراني مسؤول إعلام وعلاقات تربية البصرة يحدثنا عن أعداد الطلبة والحملات القائمة.
3: حوالي 950 ألف طالب وطالبة من الابتدائية إلى الإعدادية يتوزعون على 2172 مدرسة في عموم المحافظة. حقيقة هذا يوم مشرق بالعملية التربوية، نستقبل أبنائنا وبناتنا واحتفالية جميلة لتربية البصرة بمناسبة بدء العام الدراسي، كل الحب والتقدير لكل طلبتنا وملاكاتنا بهذه المناسبة السعيدة. عام دراسي يبدأ سواء كان بإيجابياته أو بسلبياته، لكن الأهم من ذلك التحدي موجود، وأيضا لدينا عزيمة كبيرة وتفاؤل، وهناك حملات تطوعية في مدارسنا كلها تسهل الأمر. نعم هناك مدارس جديدة دخلت بفضل المحافظة من خلال مشروع تنمية الأقاليم، نعم أقل من السابق بسبب الأزمة المالية، وتقريبا 10 أو 15 مدرسة ستدخل بداية هذا العام الدراسي.
0: دخول بضع مدارس جديدة لا يغطي سوى قطرة في بحر احتياج المحافظة المتزايد. رئيس اللجنة المالية في مجلس المحافظة شكر العامري يكشف بالأرقام والتواريخ حجم الفجوة والمباني المطلوبة لإلغاء الدوامين الثنائي والثلاثي والأسباب المالية التي جمدت المشاريع.
4: منذ سنة 2024 تم إجراء إحصاء لاحتياجات المدارس، وكان في وقتها نحتاج أكثر من 8

0: رغم مصادقتنا على المشاريع منذ سنة 2024 لغاية الآن لم يتم تمويلها ولم تنفذ. البصرة كانت تخطط تنجز أكثر من 280 مدرسة، كان الوزير السابق وعد ب 300 مدرسة أن تنجز خلال السنتين الماضيتين، كلها توقفت بسبب عدم وجود التمويل. الأزمة الحالية أزمة مضيق هرمز والحرب اللي موجودة حاليا أيضا فاقمت الوضع أكثر فأكثر، لا يوجد تقدم كبير بالنسبة إلى مجال التعليم.
1: وفي خضم هذه المعوقات المالية تؤكد إدارة المحافظة استمرار دعمها للقطاع التعليمي ومحاولات استغلال المساحات المتاحة لإعادة البناء. حسن العطبي مستشار محافظ البصرة لشؤون التربية يوضح التوجهات الرسمية لمواجهة أزمة الأراضي والدوام.
2: 950 طالب وطالبة التحقوا بالمدارس هذا اليوم من أصل تقريبا 12 مليون طالب على مستوى العراق عامة. نحن كحكومة محلية وبرئاسة السيد محافظ البصرة المحترم ندعم قطاع التربية دعم كبير، حيث قمنا بإنشاء مئات المدارس جديدة وهناك مئات أخرى قمنا بهدم وبناء، في حين ما توفر عندنا أراضي في بعض المناطق قم بهدم المدرسة وإعادة بنائها أو بناء مدرستين في نفس المساحة للمدرسة خصوصا بالمناطق الشعبية. الأقضية والنواحي طبعا ما نواجه مشكلة بالأراضي، نشتري أراضي ونبنيها ونهديها إلى تربية محافظة البصرة.
1: بين إحصاءات وتأكيدات الجهات الرسمية بحاجة البصرة لأكثر من 900 بناية مدرسية جديدة، وبين خطط تتوقف بانتظار التمويل والسيولة، يبقى الأطفال في صفوف الكرفان المتهالكة يصارعون درجات الحرارة. تحلم زهراء وآلاف الأطفال بمدرسة حقيقية وبصف يحتوي على مروحة أو جهاز تبريد يقي أجسادهم الصغيرة حر الصيف، ورحلة دراسية آمنة لا تهدد سلامتهم. فهل ينتظر مستقبل البصرة التعليمي حلولاً عاجلة تنتشل أبناءها من الكرفانات إلى بيئة تعليمية تليق بهم؟ وهل ستتخرى الزهراء يوماً؟ وكيف ستتشكل ذكرياتها عن أيام الابتدائية؟ وما ستحكيه لأبنائها عن مسارها التعليمي؟
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: راديو تايم سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: ما وراء النوستالجيا، كرتونة صاغت صور البطل العربي. ارتباط جيل الثمانينات والتسعينات بالشخصيات الكرتونية عاطفي ونفسي عميق، ودائما ما ينتهي بالحب والتعلق بالشخصية الخيالية. وكان ذلك الجيل الذي أطلق عليه مؤخرا جيل الطيبين، تسيطر الشخصية على يومياته وتفاصيل حياته وتمتد معه لأيام قبل أن يخرج منها، فيسدد الكرة مثل الكابتن ماجد، ويبرز جوانب الشر والقوة فيه مثل سيلفر، وينعت صديقه متهكماً بعض الأحيان بعبسي مازنجر والكابتن ماجد وسندريلا وغيرهم. أعمال كرتونية استمتعنا بمشاهدتها كثيراً منذ عقود، ذهبت تلك الأعمال ووارتها يد النسيان بعدما شكلت دون أن ندري قدراً معتبراً من وعينا السياسي الجمعي، ولم يبقى من ذكراها إلا بعض المشاهد المثيرة للنوستالجيا وبعض الأناشيد والألحان التي احتادت أن تدغدغ أسماعنا لتذكرنا بالماضي البعيد.
2: الكابتن ماجد نجم الملعب،

0: هنا في هذا المجال سنلقي نظرة على الكرتونات التي شكلت وعينا خلال تسعينات القرن الماضي، ونعيد قراءتها من زوايا أخرى، ونضيء ما أعتم من جوانبها، مبتعدين قدر الإمكان عن إيجابياتها التي لا تهمنا في هذا المقام.
1: افتح يا مازنجر، أنا معك.
0: مازنجر، لأن البطل لا يهزم. في سبعينات القرن الماضي تم بث المسلسل الياباني مازنجر زد، ودارت قصته حول العملاق الآلي الذي يواجه قوى الشر. في الثمانينات تم دبلجة المسلسل إلى اللغة العربية، وبثت العديد من حلقاته على بعض المحطات العربية، واشتهر وقتها باسم مازنجر. نجح المسلسل في إثارة إعجاب الأطفال العرب الذين اعتادوا الالتفاف حول شاشات التلفاز لمتابعة مغامرات العملاق الآلي والقائد ماهر وصديقته فاتن أثناء حروبهم المتكررة ضد قادة معسكر الشر أبي الغضب وتابعه الخنثى المزدوج على مدار العشرات من الحلقات المثيرة. تابعنا مازنجر وهو يستخدم أسلحته الفتاكة لتدمير أعدائه واحداً بعد آخر، وما لا يعرفه الكثير من جيل الطيبين إلى الآن أن نهاية المسلسل لم تعرض على الإطلاق على أي من المحطات العربية، كما أن حلقة النهاية لم تدبلج قط إلى اللغة العربية، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام.
2: القبضة المدمرة.
3: أنت تبدو كتائه في الظلام يا كوتي، هنا ستكون نهايتك يا مازنجر.
4: تقوم نفسك منتصرا يا مزدوج.
2: نار صفرية،
3: حبا لك يا كوتي.
0: في الحلقة الأخيرة من المسلسل تحين نهاية مازنجر بعد أن يهزم على يد بعض الآليين ليتم تدميره تماماً، فيما تم صلب صديقته أفروديت عقب هزيمتها هي الأخرى. فكروا في تلك النهاية الدامية وتساءلوا عن سبب عدم عرضها للجمهور العربي. ستتوصلون في النهاية إلى الإجابة، وهي أنه لا يمكن السماح بهزيمة البطل بأي حال من الأحوال عندنا. نحن لا نرضى بموت البطل إطلاقاً بحسب تقاليدنا المرعية الممتدة على مر الأجيال، فإن النهاية السعيدة الوحيدة المقبولة لنا تتمثل في انتصار البطل الماحق على أهل الشر. يجب أن يبقى البطل أو الزعيم أو القائد واقفاً حتى النهاية. لا يمكن قبول لحظات ضعفه أو انكساره. لا يمكن أبداً أن يرى أطفالنا الصغار بطلهم والذي سيتحول فيما بعد إلى الزعيم أو الرئيس أو الحاكم منكسراً أو مهزوماً. ينبغي أن يشاهدوا دائماً في أفضل حال. ينبغي أن يتغنوا على الدوام بمجده العابر لحدود الزمان والمكان، وأن يروا أعداءه مجحورين منهزمين أمام سطوته وجبروته.
5: ذات المزدوج ثم فشل،
6: لكنك خلصتنا من ذلك الآلي الشرير بعد أن حطمت له قرنيه.
5: المهم ليس تحطيم آلي أو التخلص من المزدوج، بل المهم القضاء على الشرير الأكبر أبي الغضب.
1: افتح يا مازنجر، أنا معك.
7: آخر المعلومات أن الآلي المدحلة يتجه نحو الغابات في الجنوب. أرجو لك التوفيق يا ماهر.
5: إلى الجنوب؟
7: نعم، وأظنهم يبحثون عن الموضع الغني بمادة الجفانيوم النادرة.
5: فهم.
8: عمي خيري، هل وضع مكروه؟
7: عنود، لماذا جئت؟
6: حاولت جهدي إقناعها بعدم الدخول إلى هنا ولكن لم تسمع.
7: أريد منك أن تعيديني بأن لا تخالفي أمر فافن.
0: تحول مازنجر في اللاوعي الجمعي إذن إلى رمز لبطل ملهم مغوار قادر على الصمود في وجه القوى العاتية، بطل لا يعترف بالموت أو بالمرض ولا تظهر على ملامحه آثار السنين. من جهة أخرى كان مازنجر رمزاً للذكورة والفحولة التي ارتبطت دائماً بطقوس الزعامة والبطريركية في ثقافتنا. ظهر ذلك في نجدته الدائمة لصديقته أفروديت والتي أخذت اسمها من ربت الحب والجمال والنشوة عند اليونانيين القدامى. اعتاد مازنجر أن يهرع دائماً لمساعدة أفروديت ليخلصها من يد الأعداء. لم يفهمنا صناع المسلسل السبب في عدم تسليح أفروديت بالقدر الكافي للدفاع عن نفسها، وما هو الغرض من وجودها بالأساس إذا كانت عبئاً دائماً على كاهل بطل العمل. في الحقيقة كان الهدف هو تكريس الفكرة النمطية التقليدية، البطل المثالي هو الذكر الذي يدافع عن عرينه في وجه الأعداء، الذكر الذي لا يشيخ ولا يعتريه الضعف والذي اعتاد أن يحمي إناثه في كل وقت وحين. تسللت تلك الفكرة إلى منظومتنا القيمية فصبغتنا بصبغتها، وصرنا بعد أن كبرنا نفكر بنفس منطق مازنجر الذي لا يمكن أن يهزم أو يموت.

0: الكابتن ماجد، تمجيد الفردية المطلقة. صدرت سلسلة مانجا اليابانية في ثمانينات القرن الماضي، وهي تدور حول الطفل الذي حلم بأن يصبح لاعب كرة قدم شهير وأن يصل إلى بطولة كأس العالم. في سنة 1990 تم تعريب العديد من حلقات تلك السلسلة وعرضت في الدول العربية تحت اسم الكابتن ماجد. تكمن المشكلة الرئيسية مع الكابتن ماجد في كونه وضع معياراً ديكتاتورياً لمفهوم البطولة، وذلك عبر سنين متتابعة. التف الملايين من الأطفال العرب حول شاشات التلفاز ليشاهدوا ماجداً وهو يهزم منافسيه. في كل حلقة تدور الأحداث حول ماجد ولا أحد غيره. ماجد يخطط ويراوغ ويسدد ويحرز الأهداف، بينما يصفق له الجميع في سعادة وسرور. كان ماجد إذن هو القطب الذي لا تدور الرحى إلا حوله.
1: أنا ماجد كامل، انتقلت إلى هنا اليوم.
2: ماجد
3: تلميذ جديد، في أي مرحلة؟
1: السادسة.
4: أراهن بأنه لاعب جيد.
1: جاءت عائلتي بي إلى هنا لأكون أحسن لاعب كرة.
5: رائع،
6: سيكون لنا فريق ممتاز. رائع.
1: هل أنتم من فريق السعادة لكرة القدم؟
7: السعادة؟
1: ماذا؟
4: فريق السعادة هو المنافس لفريقنا، فريق مدرسة المجد الإعدادية. آسفة لهذا اللقاء غير المحبب لنا.
0: على الجانب الآخر يظهر بسام الفتى الأسمر حاز الملامح خشن الصوت. يسعى بسام إلى الانتصار، ينصت إلى حديث مدربه ويجتهد في التمرين، ويذهب إلى البحر ليعارك الأمواج، ويجري على الرمال، ويتدرب مراراً على ضربة النمر. بعد كل ذلك يقابل ماجد في أرض الملعب وتجري المباراة الحامية بين الغريمين، وفي النهاية ينتصر ماجد كالعادة، فيما يتجرع بسام مرارة الخيبة والهزيمة والخذلان. كانت تلك هي الثيمة الرئيسية للمسلسل، والتي تكررت فيما يبدو وكأنها قدر محتوم لا يمكن تفادي أو تغييره.
8: ها هي ذي تسديدة النمر.
9: بسام توقف، الكرة هل تصل إلى المرمى؟
8: يتزحلق مأمون ليساعد بسام على تسديد الكرة. مأمون، بسام لاحظ قدوم مأمون وركل الكرة عاليا.
10: هذه ليست مباراة ماجد، إنها مباراتي أيضا.
8: خذوا تسديدة النمر. ويسدد بسام، بشار حارس مرمى فريق المجد يصد الكرة بجسده ولكنها تدفعه إلى الخلف. ماجد أمام المرمى، ماجد يسبح في الهواء ليصد الكرة، وأمسك ماجد ببشار الذي كان متجها إلى داخل المرمى. تسديدة خطرة كادت أن تضيع فوز المجد.
0: نستطيع الجزم أن الصيغة التي قدمت بها أحداث مسلسل الكابتن ماجد في عالمنا العربي قد أنتج جيلا كاملا من الأنانيين الذين لا يرون إلا أنفسهم ولا يبحثون إلا عن مجدهم الشخصي. في صغرنا كنا ننتهي من مشاهدة حلقات المسلسل ثم نهرع إلى ساحات لعب الكرة الحقيقية، وفي وجدان كل منا كانت أصداء صرخات ماجد المنتشية وهو يحرز الأهداف لا تزال حاضرة. كل منا كان يرى في نفسه ماجدا، ذلك البطل العظيم الذي يشار إليه بالبنان. على النقيض من ذلك لم يحب أحدنا بسام. ترى من هو المجنون الذي يحب أن يكون خاسرا؟
1: هل ألتحق بالمجد وأقف ضد وليد كندي له؟ إنه يعتبرني طالبا من المجد، ولهذا أراد أن يتحداني في مباراة مدرسية.
11: لو كنت مكانك لاخترت المجد.
1: حقا تعتقد ذلك؟ حسنا فليكن. هكذا قررت الانتقال إلى مدرسة المجد أمي.
12: ولكن يا ماجد، هل ستستفيد في مدرسة المجد يا بني؟
1: سأكون جيدا. بأي مدرسة تهتم بكرة القدم؟
5: ماجد، أتينا إلى هنا تلبية لطلباتك، ولك الحرية في أن تختار المدرسة التي تريدها.
1: حسناً، سألتحق بالمجد.
7: لو أن ماجد التحق بفريق السعادة وقابلناه في المباراة السنوية لأصبحت حالتنا يرثى لها، ربما سنخسر.
9: إنه ماجد.
1: أخبروا الكابتن وليد بأنني سألتحق بفريق المجد وسأخوض مباراة ضدكم.
7: حقاً؟
0: تسللت أفكار ماجد إلى مجتمع بأكمله لتصنع قيما مزيفة ومعيبة، قيم تحتفي بالمهارة ولا تهتم بالمجهود، قيم تمجد الفردية وترفض الجماعية. حلم كل طفل بأن يصبح ماجد الموهوب الذي أوتي القدرة على المراوغة والتسديد والفوز في كل مباراة، وسط تشجيع منبهر من قبل المشجعين رجالاً كانوا أم نساءً. في السياق ذاته تم تهميش باقي أفراد فريق المجد الذي يلعب فيه ماجد. لم يرد أي من الصغار أن يحاكي دور عمر صاحب ماجد معدوم الموهبة، والذي يكتفي بتلقي التسديدات في وجهه قبل أن تعرف طريقها إلى المرمى. كبرنا فيما بعد وصار كل منا يبحث على أن يكون ماجد في عمله، في أسرته، في دراسته. بالتبعية تضاءلت أهمية العمل الجماعي في مجتمعاتنا، وكبدنا ذلك المزيد من الهزائم على كافة الأصعدة.
8: كان ماجد يراقب عمار ولكنه تحول الآن إلى الهجوم.
4: حسناً ماجد، إنهم يلعبون بتناسق رائع، لن أتمكن من التسديد إذا لم أقطع هذه الكرة، إنها الفرصة الوحيدة أمامي.
8: يتجه ماجد إلى الكرة،
4: والآن سأسجل الهدف.
8: يا لها من تسديدة طويلة ولكنها تبدو طائشة، ترى هل سيتمكن من التحكم بدقة توجيهها من هذا البعد؟ إنها تدخل المرمى.
9: إنها ضربة رائعة يا ماجد،
4: لقد كنت محظوظا ونجحت في تسجيل الهدف.
0: سندريلا، النموذج الأمثل للمواطن الخاضع. في ثمانينات القرن العشرين أنتجت العديد من الأفلام الكرتونية الغربية عن قصة الفتاة الطيبة سندريلا. تعود شخصية سندريلا بالأساس إلى الثقافة الأوروبية الغربية، وربما كانت الصياغة الأولى لها قد ظهرت في قصة الفتاة اليونانية راجوبيس التي حكى عنها المؤرخ اليوناني سترابون في أواخر القرن الأول قبل الميلاد. على الرغم من ذلك تتقاطع الخطوط العريضة لتلك الشخصية مع العديد من القصص الفلكلورية المعروفة في الثقافة الإسلامية، ومنها على سبيل المثال قصة وريقاء الحناء المعروفة في الأدب الشعبي اليمني. بشكل عام تقبلت المجتمعات العربية شخصية سندريلا الكرتونية ورحبت بها لتنضم إلى زمرة الشخصيات المؤثرة في اللاوعي الجمعي لأطفال النصف الثاني من القرن الماضي. يمكن تفسير ذلك القبول بروح الخضوع أو الطيبة التي تميزت بها سندريلا في تلك القصة. قدمت الأعمال الكرتونية تلك الفتاة في صورة يتيمة جميلة ترضى بالمعاملة القاسية لزوجة أبيها الراحل وابنتيها، لم تشتكي قط ولم تعترض أبداً على سوء معاملاتها، كما قبلت أن تعيش خادمة في بيت أبيها.

0: مجد المجتمع تلك الشخصية باعتبارها رمزاً لائقاً للمواطن الصالح الذي يقبل الخضوع للسلطة الأبوية أو العرفية. رأى الناس في صبر سندريلا ومحافظتها على طاعة زوجة أبيها الظالمة فضلاً يستحق الإثابة، واعتقدوا أن حبها المتدفق غير المشروط لأعدائها خلق محمود يدعو للتقدير، وتبدى كل ذلك في فوز سندريلا بالجائزة الكبرى والمتمثلة في زواج الأمير الوسيم صاحب المال والجاه والنفوذ. بشكل لا واعٍ تقاطعت تفاصيل العمل الكرتوني مع قيم المنظومة الاجتماعية الدكتاتورية. التأكيد على مركزية الصبر والحاض على الطاعة المطلقة فضلاً عن الوعد بالفوز بالنعيم الأخروي. اسأل نفسك الآن، لماذا لم ترفض سندريلا المعاملة المهينة؟ لماذا لم ترفع أمرها إلى القضاء؟ ومن أين أتت بكل هذا الحب الذي منحته لزوجة أبيها دون انتظار مقابل؟ أسئلة كثيرة معلقة تنتظر الإجابة في مجتمع تحكمه منظومة قيمية ترى في دكتاتورية السلطة شيئا اعتياديا لا يستوجب الانتباه أو التوقف إزاءه.
1: مسكينة سندريلا، توفيت والدتها وهي صغيرة فتزوج والدها، وها هي الآن مضطرة للعيش مع خالتها القاسية وابنتيها كاترين وجانيت.
2: هل أخذت أشياءك كلها؟
3: نعم، إنني لا أعلم لماذا تحتفظ سندريلا بغرفة خاصة بها بينما نحن الاثنتان نجلس في غرفة واحدة معا.
2: هذا صحيح.
1: ما الذي يحدث؟ ماذا هناك؟
3: اسمعي، منذ اليوم ستكون هذه الغرفة لي أنا.
1: ماذا؟ أين أذهب؟ ليس هناك غرفة أخرى؟
4: هناك غرفة الخادمة على السطح.
3: تخلينا عن خادمتنا لتوفير المال بعد سفر أبينا، وأنت الآن ستأخذين مكانها.
1: لم أفهم.
4: لا أريد ثرثرة، عليك إطاعة أوامري فقط.
1: ولكن أنا
2: سندريلا، عليك أن تخاطبين باحترام وأن تطيعي أوامرنا كلها.
1: ماذا؟
4: هيا ارتدي هذا الثوب.
1: إنه قديم،
4: ستحتاجين إليه في الأيام القادمة للتنظيف والغسيل وأشياء أخرى.
0: وقد عرضت بعض الكرتونات الحزينة التي تستعرض جريمة عمل الأطفال مثل سالي وعهد الأصدقاء وبائعة الكبريت وريمي. فمثل هذا المحتوى الذي يخلق في الأطفال شعور امتنان غير صحي في حياتهم، مشابها للشعور الذي يتعرض له المصابون بمتلازمة الناجي، وهي متلازمة تصيب الأشخاص الناجين من عنف أو حرب، فيشعرون بالذنب فقط لكونهم بأمان بينما ما زال غيرهم يعانون، بالإضافة لكونها تعزز أفكار التضحية بالنفس في سبيل مساعدة الغير وتأخير النفس، فيما يلغي ذلك كيان الطفل باعتبارها تحول الاهتمام بالنفس أنانية مقيتة. لا يمكن الإنكار بأن تلك الكرتونات تركت طابعاً إيجابياً في مشاهديها وزرعت فيهم الأخلاق الحميدة ووسعت من آفاقهم، كونها تحتوي على قصص ومعان عميقة أكثر مما تحتوي عليها الكرتونات الحالية. ولكن ذلك العمق قد ترك أثراً سلبياً على صحتهم بنفس الدرجة.

حدثني الحكيم عن هذا البلد، شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد، مال على عكازه إذ استعد، وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد، من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكل

0: لما سار على الدرب ابتعد. يا ولدي من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته ترى على ماذا استند في كل هذا وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد: إني أنا التاريخ فافهم يا ولد.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر، مسار رياض، البصرة.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
4: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
3: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
4: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
3: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
4: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
3: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
4: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
5: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. لا no.

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: عشق تو کم نیست.
1: به صوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم سحر

تبدو لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: King Selection من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار

0: قطعة لحم 150 غرام، مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
1: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انساهم العالمي، ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
1: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
1: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
0: عراق ميديا، إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. من ذاكرة الرافدين حيث ولدت أولى الحروف وارتفعت أولى المدن، نفتح لكم اليوم نافذة جديدة على تاريخ العراق بعيون المعرفة في برنامج عراق بيديا. معكم محدثكم في الإعداد والتقديم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، وعبر راديو بصرة تايم سكوير نقرأ التاريخ بدليله ونمنح العراق صوتا يستحق أن يسمع. هذا الصوت يخرجه لنا المبدع الأستاذ عمار مشتاق.

في الصفحة الأولى من برنامج عراق بيليا نطالع معكم اليوم بدليل تاريخي حول مدينة كالح. طبعا مدينة كالح أو كالخ هي من العواصم الآشورية الأربعة. أنا لماذا اخترت اليوم الحديث عن هذه المدينة؟ لأنه للأسف الكثير من المثقفين، الكثير من العراقيين لا يعرفون ما هي مدينة كالح أو كالخ. مدينة كالخ التي تسمى النمرود حاليا هي أحد العواصم الآشورية الأربعة، يعني حالها حال بابل وحال أور وحال أكد وحال نينوى وحال آشور، لكن لم تسلط الأضواء عليها رغم أهميتها التاريخية. هسه ما أعرف لأن هل هناك يعني تقصد في عدم إبراز المكانة التاريخية لهذه المدينة، ربما لأنه هي من المدن التي في زمنها عندما كانت عاصمة للعراق مدينة كالح أو كالخ تقرأ بالأقلاب، هذه المدينة في زمنها عندما كانت عاصمة للدولة الآشورية سبت، أو في زمنها أيضا يعني سبوا اليهود وأسروا من مملكة إسرائيل في السامرة إلى بلاد الرافدين. ربما أنه قد تكون حجبت معلومات تاريخية عن هذه المدينة. على أي حال يعني نحن اليوم نعرف بهذه المدينة العراقية الأصيلة، العاصمة المهمة، عاصمة مهمة جدا للدولة الآشورية. وأنا عندما أتكلم عن الدولة الآشورية أتكلم عن أقوى دولة ظهرت في العراق، بحيث أنه يعني امتدت الدولة الآشورية في قمة عظمتها في أوج اتساعها، امتدت من جنوب مصر يعني من السودان الحالية إلى أفغانستان. تصور يعني شملت مناطق مصر والشام، فلسطين، الجزيرة العربية، العراق، جنوب تركيا، إيران، شمال إيران، وصولا إلى أفغانستان. هذه كانت كلها تابعة إلى الدولة العراقية الآشورية، والتي من عواصمها مدينة كالح. طبعا مدينة كالح هي أو كلخو يسمونها، طبعا هاي الواو هي ضمة بالآشورية، هي من الـ كما قلنا من المدن الآشورية، تعرف اليوم باسم نمرود، وهي العاصمة الآشورية الثانية بعد مدينة آشور. يعني الآشوريين عندما أسسوا دولتهم كانت العاصمة الأولى آشور، ثم العاصمة الثانية مدينة كالخ.

تلمود، عندنا تورات وتلمود، وعندنا تناخ تسمى كالح، وأيضا تسمى كالخو وتسمى كالو في النصوص البابلية القديمة. أما الاسم الحالي الموجود حاليا تسمى نمرود. هذه النمرود طبعا شخصية أو التسمية جاية من شخصية النمرود، وهي شخصية أسطورية، يعني عرجنا عليها في حلقات سابقة، قلنا لا توجد شخصية باسم نمرود، وإنما نمرود هو لقب يطلق على الملوك العراقيين القدماء في زمن البابليين، وتجمع بالنماردة، يعني مثل ما أنه المصريين كانوا يسمون ملوكهم يسمونهم فرعون فراعنة، العراقيين في المصادر الإسلامية، فقط المصادر الإسلامية هي التي تسمي ملوك البابليين بالنمرود. وهذه المفردة جاءت بالأساس من الكتاب اليهودي التناخ، اللي هو من الكتب اليهودية القديمة، فضلا عن أنه أقدم ذكر لهذه المدينة اللي هي كلخو أو كالخ، جاءت على في مدونات الرحال الألماني كريستن نيبور. كريستن نيبور معروف، هذا زار المدينة، يعني مدينة شمال العراق اللي مدينة كالح، زارها في 1766. إذن التسميات وإن تعددت فهي تشير إلى مدينة واحدة، كالخو أو كلخو أو كالخ أو كالو، هذه كلها تسميات لمدينة تسمى الآن مدينة نمرود الأثرية.

جذور هذه المدينة اللي نتكلم عنها اليوم، جذور مدينة كالح أو كالخ بالآشوري القديم، تعود إلى 1000 قبل الميلاد. الأدلة الأثرية تشير إلى أن موقع كالح أو موقع كالخ كان مأهولا بالسكان تقريبا منذ عصور، يعني سحيقة منذ عصور ما قبل التاريخ. يعني أولى الآثار التي عثر عليها في مدينة كالخ هي تعود إلى فترة حلف. فترة حلف يعني 6000 قبل الميلاد. طبعا عبارة عن كسر فخارية، والاستيطان البشري في مدينة كالخ في شمال العراق اللي هي من عواصم الدولة الآشورية، بحسب النصوص البابلية التي تسميها كالو أو كالوخ، تشير إلى أن هناك مجموعة قبور عثر عليها في بادئ الأمر. الملك الآشوري الذي أسس هذه المدينة هو شلم نصر الأول. طبعا شلم نصر تقريبا 1244، هذا شلم نصر الأول من الملوك الأقوياء في الدولة الآشورية. احنا قلنا هذه هي ثاني عاصمة آشورية بعد العاصمة آشور. هو اختار أن يبدل العاصمة الآشورية. طبعا قضية تبديل العواصم يعني مسألة طبيعية، يعني احنا نعرف هسه حتى بالإسلام في الدولة العربية الإسلامية أول عاصمة هي المدينة المنورة، ثم إلى مكة، نعم إلى الكوفة عفوا، من الكوفة انتقلت إلى دمشق، ثم رجعت إلى الكوفة مرة أخرى، هاشمية الكوفة، هاشمية الأنبار، ثم بغداد، ثم سامراء. هذه عواصم يعني من الطبيعي خصوصا بالعراق كثيرة هي انتقالات العواصم من منطقة إلى أخرى. وهذا الأمر منذ عهد الآشوريين. الآشوريين لهم 4 عواصم، أولاها كانت آشور، والثانية اللي هي موضوع الكلام اليوم هي مدينة كالخ أو مدينة كلخ. في البداية شلم نصر الأول هو من أسس هذه المدينة، لم يشيد المدينة بشكل كامل، إنما قام بتطوير يعني مستوطنة، يعني كأنه هي منطقة إدارية حكم بها الدولة، وبنى طبعا هو أول أي دولة أو عفوا أي مدينة تبنى لتتخذ عاصمة، أول ما يبنى بها زقورة والمعابد، ثم قصور الملوك يعني البلاط، وبعد ذلك تتسع هذه المدن. هذه المدينة مدينة كالح التي بناها شلم نصر الأول تطورت وتدريجيا وأخذت بالتطور وصولا إلى عهد الملك آشور ناصر بال الثاني، هذا صاحب المسلة السوداء. فديوم احنا أعتقد تكلمنا عن المسلة السوداء، وهذه المسلة التي توصف أو تصف الآشوريين بالقسوة، وهذا شيء طبيعي. طبعا هذا كل شيء يأتي بمذمة على الآشوريين أو على البابليين تأكدوا أن مصدره اليهود، لأنه هؤلاء هذه القومية اليهودية أذلت على يد الآشوريين وعلى يد البابليين. لذلك أنه دائما ما يعني عندما يعاد قراءة التاريخ بأقلام غربية متكئة على اليهودية الصهيونية، دائما ما تصف الحضارة العراقية بأوصاف تحاول أن تقلل من قيمتها. على أي حال، آشور ناصر بال الثاني هو الذي وصل بهذه المدينة بمدينة كالح إلى أوج عظمتها، بحيث قام بمشاريع عمرانية ضخمة، يعني مثلا أضاف بناء قصر آخر، وأضاف 9 معابد، وسور المدينة بشكل أكبر، يعني زاد من تحصينات المدينة بحيث بلغ سور المدينة 7.5 كيلومتر، 7500 متر هذا السور، سور المدينة. وقام بشق قناة ري لتزويد المدينة بالمياه لري البساتين وغرز الأشجار. طبعا مدينة آشور ومدينة كالح اللي نتكلم عنها هي معتمدة بالري على نهر دجلة، وطبعا أكو بعض المدن الآشورية في شمال الموصل تعتمد بالري على نهر الزاب الكبير أو الزاب الصغير. عموما مقر الإقامة الجديد لهذا الملك آشور ناصر بال، يعني عندما افتتح هذه المدينة قام بعمل مأدبة كبيرة استقبل بها بحسب النص المسماري الذي وثق لنا افتتاح هذه المدينة أو افتتاح المقر الجديد أو افتتاح العاصمة الجديدة. وثق النص المسماري أنه هذا الملك قام بدعوة 69574 شخص إلى هذه المأدبة،
أعيد هذا الرقم 69,574، وكأنها يعني أطعم سكان المدينة كلهم بهذه المأدبة. وهذا يشير طبعا إلى المكانة الجديدة وقوة الإمبراطورية الآشورية في ذلك الوقت. وهذا الأمر طبعا ليس من بنات أفكاري، هذا الرقم موجود بنقوش وكتابات مسمارية المدونة في 9 معابد في هذه المدينة الكالح اللي حنسميها نمرود. طبعا وكثير من الكنوز أخرجت من هذه المدينة من كالح نمرود، ربما آخرها كان ما يسمى ب كنز النمرود. كنز النمرود إذا تتذكرون إخواني بالفترة يعني ما بعد سقوط النظام السابق استخرج هذا الكنز وأودع في البنك المركزي، يعني مجموعة من الحلي والأقراط والسلاسل الذهبية أودعت في البنك المركزي، وأعتقد هو الآن محفوظ في المتحف العراقي. هذا الكنز بكل الأحوال يعود إلى هذه المدينة، وهذه المدينة كما قلنا هي المدينة الثانية، بنيت في زمن آشور، بنيت في زمن شلة من نصر الأول، ووصلت في أوج نهضتها العمرانية في عهد الملك آشور ناصر بال.

الحديث مستمر عن مدينة كالح نمرود، إحدى أهم العواصم الآشورية في بلاد آشور، هي العاصمة الثانية للدولة الآشورية. نتكلم الآن عن الفترة الذهبية لهذه المدينة. طبعا هي كالح نمرود، مدينة نمرود، نمرود كمكان ليس اسم شخص كما نوهنا قبل قليل. هذه المدينة كما قلنا هي عاصمة آشورية من بداية القرن التاسع قبل الميلاد إلى القرن الثامن قبل المئة، يعني تقريبا 200 سنة هي كانت تمثل قطب السياسة الآشورية في الإمبراطورية الآشورية. طبعا هي واحدة من أهم المدن الأربعة في بلاد آشور، اللي هي قلنا نينوى وآشور ودور شروكين وكالح، في الترتيب هي الثانية، أعيد الترتيب: آشور ثم كالح نمرود ثم نينوى ثم دور شروكين اللي هي خرسبات يسمونهم. من الملوك، يعني طبعا الملوك يعني كثر هم الملوك في الدولة الآشورية، لكن سنختار أهم الملوك الذين حكموا في هذه المدينة. منهم الملك شلم نصر الثالث، شلم نصر الثالث تقريبا 858، اللي هو يكون ابن آشور ناصر بال. هذا شيد حصن للمدينة وقوة من التحصينات الدفاعية لهذه المدينة، وبنى قصر صغير فيه ترسانة مزودة بمخزن الأسلحة. هذا المخزن للأسلحة اللي هو كان بناء تابع إلى المدينة، ولكنه كان خارج الأسوار، طبعا فضلا عن بناء الزقورة وبناء المعابد الأخرى. طبعا اهتمام الملك شلم نصر الثالث، شلم نصر الثالث أقول يعني أكثر من مرة لأنه قد يكون هذا الاسم على بعض المسامع الكريمة مبهم. الملك شلم نصر الثالث في عهده، سيجي على بالي أنا، أنه حارب تحالفات في سوريا القديمة، حارب تحالفات يعني 13 إمارة اتفقت فيما بينها لمحاربة الآشوريين في زمن شلم نصر الثالث. هذه الإمارات أو هذه المدن التي توحدت منها مدن يهودية ومنها مدن حيثية ومنها مدن آرامية، يعني في بادية سوريا، ومنها قبيلة كانت تسمى أريبو ويقودهم قائد اسمه جندب ابن جنادة. في زمن شلم نصر الثالث هذا النص اللي ذكرنا أنه قام بمحاربة هؤلاء المدن المتحالفة أو هؤلاء خنسميهم الأقوام المتحالفة، هذه ذكرها لنا شلم نصر في حولياته في نصوصه المسمارية. قال أنه قام بالانتصار على 13 تحالفا، منهم صور وصيدة ويهودا، ومنهم أريبو. أريبو هي أول كلمة أو أول إشارة لكلمة عرب في النصوص الآشورية، بل هي الأقدم لحد الآن، ربما أنه في الأيام القادمة نعثر على ما هو أقدم منها، لكن لحد الآن أقدم إشارة لكلمة عرب ترد في عهد الملك شلم نصر اللي جاي نتكلم عنه، هو أحد الملوك الذين حكموا في مدينة كالخ في مدينة كلخو. يقول أنه حارب هذه التحالفات ومنهم كانت قبيلة تسمى أريبو وقائدهم جندب، وقائدهم جندب. هذه أول إشارة في معركة سميت معركة القرقار، معركة القرقار في سنة 853، سجلوا هذا العنوان التاريخ 853 قبل الميلاد، أقدم إشارة لكلمة عرب باعتبارها إمارة مستقرة 853. يعني العرب بالنسبة لشلم نصر الذي ذكرهم بأنهم مجموعة من التحالفات انتصر عليهم في مدينة في معركة القرقار، هم العرب هم أحدث من ظهر في الجزيرة العربية في شمال الجزيرة العربية، عفوا مو في وسط الجزيرة العربية، أحدث ما ظهر هم العرب. يعني قبلهم ظهروا الآراميين، قبلهم ظهروا الفينيقيين، قبلهم الكنعانيين، قبلهم العبريين، قبلهم الآشوريين، قبلهم الآموريين، قبلهم البابليين، قبلهم الآشوريين، قبلهم السومريين، قبلهم الكيشيين، آخر شيء ظهر العرب. هسه حتى لا يجي واحد يعني يقول لي إنه العراق مصدر العرب والعراق وأصل العروبة، لا، أصلا أحدث واحد ظهر بالعراق هم العرب،
أحدث واحد. أما هاي قضية أنه العراق منطلق العروبة، هاي النظرية يعني الناس هالأيام تحصل بها لايكات على وسائل التواصل الاجتماعي. العرب في وسط الجزيرة العربية ومن جنوب الجزيرة العربية، أما في شمال الجزيرة العربية فهم أحدث الأقوام ظهورا، وهذا ما تؤيده السجلات الآشوري اللي جاي نتكلم عنها في زمن شلم نصر الثالث. أيضا من الملوك عندنا اللي حكمه في مدينة كالح اللي جاي نتكلم عنها هو الملك تجلات بلازر الثالث. طبعا هذا من الملوك الأقوياء. كل ملك يأتي إلى مدينة كالح اللي هي موضوع المحور هذا اليوم، يبني قصرا جديدا. هالمرة تجلات بلازر الثالث هذا ب745 بنى هذه القصر الجديد، وقام بتقسيمه إلى قسمين، قسم إداري وقسم يعني للموظفين الإداريين، وقسم خاص إلى الملك. بهذا الفترة 745 قبل الميلاد تم العثور على لوح نادر جدا لهذا الملك، سمي بلوح النمرود. لوح النمرود يصف كيفية بناء هذا القصر. طبعا هذه الألواح التي عثر عليها في آشور، في بلاد آشور عفوا، في مدينة كالح اللي جاي نتكلم عنها، أغلب هذه الألواح محفوظة الآن في المتحف البريطاني والمتحف متحف اللوفر الفرنسي، لأنه بريطانيا وفرنسا تقاسمتا الآثار التي نهبت، مو بالتنقيبات، نهبت في هذه المدينة. أيضا من الملوك الذين حكموا في هذه المدينة هو الملك سرجون الثاني. طبعا سرجون الثاني راح نشوفه أنه نقل العاصمة، لكنه مع ذلك حكم هو وأولاده وأحفاده، حكموا في هذه المدينة بشيء من الإدارة، وبنى قصرا سمي لاحقا بالقصر المحروق، وأعاد ترميم معبد يسمى معبد نابو. نابو هذا هو إله الحكمة أو إله القلم عند البابليين وعند الآشوريين، كان يعبد في هذه المدينة. احنا دائما لما نتكلم عن الحضارة العراقية القديمة ولما نمر على المدن العراقية القديمة نقول بأنه بفترة من الفترات التي تسيد بها تعددية الآلهة أنه كانت لكل مدينة إله خاص بها، في اعتقادهم هذا الإله يحمي هذه المدينة. إله مدينة كالح كان نابو، فضلا عن الإله الأكبر اللي هو آشور والذي كان يعبد في كل بلاد آشور، يعني سواء في نينوى أو في آشور أو في كالح اللي قلنا من آخر الملوك الذين حكموا فيها أسرحدون وآشور إتل إيلاني.

الحديث مستمر وياكم مستمعي الكرام عن مدينة كالح نمرود حاليا في شمال العراق، وهي من العواصم الأربعة المهمة، وهي العاصمة الثانية للدولة الآشورية بعد آشور. تكلمنا عن أهم الملوك الذين حكموا، طبعا أهمهم واللي هم يعني كثير، تكلمنا عن أربعة تقريبا. الآن نتكلم عن أهم الاكتشافات التي اكتشفت في مدينة كالح اللي هي مدينة نمرود، مدينة أو عاصمة بلاد آشور. طبعا النصوص يعني ليس بمبالغة أقول هي بالآلاف اكتشفت النصوص المسمارية في هذه المنطقة، وخصوصا في معبد نابو. احنا عرجنا على نابو. نابو من حيث الجينالوجيا يعني علم أنساب الآلهة، علم أنساب الآلهة، نابو هو ابن الإله مردوخ، ومردوخ هو إله البابليين. نابو وظيفته في مجمع الآلهة في بلاد الرافدين أنه كان يمثل الحكمة، هو إله الحكمة وإله الكتابة وإله القلم، هو والإله الإله نيسابا، هو إله الكتابة. تصور يعني مدينة يعبد فيها إله الكتابة، من الطبيعي أن تكون هناك الكثير من الكتابات والمدونات على النصوص على رقم الطينية عفوا بالنصوص المسمارية. وبالمناسبة في كالح، أو في كالح اللي جاي نتكلم عنها، العاصمة الثانية للدولة الآشورية، عثر على ما امتاز به الآشوريين من أنهم أول من أوجد الكتاب. هذا الكتاب اللي هسه جاي نتصفحه، الكتب اللي جاي نتصفحها، يعني آلية صناعة الكتاب عثر عليها في مدينة كالح. يعني شنو؟ يعني هما كتبوا على ألواح الطين وكتبوا على ألواح الخشب. هذه الألواح الخشبية التي كتب عليها الآشوريون كانت تطلى بمادة شمعية، والمادة الشمعية يضاف إليها الزرنيخ الأصفر، هذا حتى يكون الشمع سهل الاستخدام وسهل يعني يكون أكثر مرونة، ثم يدون على هذا اللوح الخشبي. تدريجيا هذه الألواح الخشبية أخذوا يربطون واحدة بأخرى، وكأنه أصبحت مجموعة ألواح خفيفة، فهي أول ابتكار يحسب للآشوريين في مدينة كالح، أول ابتكار للكتاب، لفكرة الكتاب، أنه أقصد كتاب من حيث الصناعة ليس من حيث التدوين. يعني مجموعة ألواح خشبية مطلية بالشمع، والشمع عولج بمادة الزرنيخ لمرونة الكتابة، جمعت هذه الألواح بعضها مع بعض وكونت بما يشبه الكتاب، يعني تقريبا فت 5 أو 6 ألواح، يعني هي أول فكرة للكتاب أنتجت في مدينة كالح اللي هي موضوع الحلقة لهذا اليوم. أيضا عثر على مسلة تسمى المسلة الصفراء أو مسلة الوليمة، اللي احنا قلنا قبل قليل أنه هذا الملك عندما بنى أو انتهى من بناء أو انتهى من إكمال بناء مدينة كالح، قام بدعوة 69,574 شخص، 69,574 شخص دعاهم إلى هذه الوليمة التي أقامها آشور ناصر بال في مدينته، في مدينة نمرود، في مدينة كالح. وفي هذه المسلة، طبعا المسلة موجودة متعلقة أو عفوا معلقة موجودة، وكتبت بها الأثاث والمواد الثمينة والأشخاص الذين يعني حضروا إلى الوليمة. أيضا عندنا لوح يسمى لوح نمرود، لوح نمرود هذا وصف به تاريخ هذه المدينة لسبعة سنوات. يعني عجيب هؤلاء الآشوريين أنهم قاموا بتدوين كل شيء خلال هذه السنوات السبع في حكم تجلات بلاسر، وكأنه يعني دفتر ملاحظات لمدة 7 سنوات. أيضا عثر عليه في هذه المدينة. الاكتشاف الأهم ربما هو المسلة السوداء، المسلة السوداء. طبعا أنا ما أحب أسمي هذه المسلة السوداء، لكن هي يصطلح عليها عالميا المسلة السوداء. هاي المسلة السوداء في زمن شلم نصر عثر عليها في مدينة نمرود، في مدينة كالح. ليش يسمونها المسلة السوداء؟ لأنه يذكر بها تفاصيل كل الأقوام الذين سحقهم شلم نصر، كل الأقوام الذين سحقهم شلم نصر، وكيف استطاع أن يقضي على هذه الأقوام، ويصف بها دموية المعارك في هذه
في هذه المسلة. لذلك طبعا بما فيهم اليهود، بما فيهم العرب، بما فيهم الآراميين، الكنعانيين، الفينيقيين، كل من واجه الآشوريين في ذلك الوقت في زمن شلم نصر سحقهم ووصف هذا الانتصار بمسلة سميت بالمسلة السوداء. هم يعتقدون، يعني الغربيين، دائما ما أقول إن الغربيين يعتقدون بأنها سحقهم بوحشية. أنا أقول لا توجد هناك وحشية أو رحمة في الحروب، هو حرب، هي معارك، والمعارك عادة يعني شنو تصير بها؟ معارك وبسيوف. شو تريد يعني تصير بها؟ يعني راجديات؟ أكيد راح تكون هي سيوف، وراح تكون سهام وذبح، وراح تكون بها دماء. فهذه كلها وصفت في هذه المسلة، المسلة السوداء، فوصفت يعني بشيء من التحامل على الآشوريين. أيضا مما اكتشف في مدينة نمرود نقوش آشور ناصر بال الثاني، طبعا هذا في معبد يسمى معبد عشتار شارات نيفي في مدينة كالح. هذه طبعا النقوش آخر شيء اكتشفوها تقريبا بال2001. هناك مجموعة من العاجيات اشتهرت بها مدينة كالح، أو يسمونها مدينة نمرود، يسمونها بالعاجيات النمرودية. هذه العاجيات من أشهر قطع الموجودة فيها لوحة تسمى موناليزا النمرود. أنا أعتقد هسه إذا أي واحد يريد يكتبها يكتب بالنت موناليزا النمرود، راح يشوف رأس لفتاة منحوتة على العاج بتفاصيل دقيقة. لشدة دقة التفاصيل التي نحتت بها صورة هذه الفتاة سميت يعني مجازا أو تشبها سميت بموناليزا النمرود. عثر عليها في أيضا في منطقة نمرود اللي مدينة كالح اللي جاي نتكلم عنها. طبعا بالإضافة إلى العثور على مقابر ملكية، وهذه المقابر الملكية في أرضية القصر، إنه كان الملوك الآشوريين، بعض الملوك الآشوريين يدفنون في أرضية القصر، حيث عثر على مجموعة مقابر أو قبور لملوك آشوريين وحتى ملكات آشوريات، خصوصا بالفترة التنقيب 1988-1990. وعثروا مع هذا الكنز اللي مساحشين عنه، عثروا مع هؤلاء الملوك تقريبا 57 كيلوغرام من المجوهرات والذهب. أعيد هذا الرقم، 57 كيلوغرام من المجوهرات والذهب مدفونة مع إحدى الملكات اللي هم يسمونها يابا. يابا هي زوجة الملك تجلات بلاسر، وملكة أخرى تسمى بانيتو، وزوجة أخرى تسمى أتاليا. يابا زوجة تجلات بلاسر، وبانيتو زوجة شلم نصر الخامس، وأتاليا زوجة سرجون. هذا حلو عمار، أتاليا، بلكي واحد يسمعه ويسمي بنته هذا الاسم. أتاليا هي زوجة الملك سرجون الآشوري. عثر في مقابرهن على 57 كيلوغرام من الذهب والمجوهرات. هذه أعتقد الآن محفوظة في إما في البنك المركزي أو في المتحف العراقي. فضلا عن ما عثر عليه من آثار في مدينة كالح تسمى بالأهرام الرافدينية، طبعا هي زقورة على النمط الآشوري، بنيت تقريبا يعني بال2009، وتسمى بالهرم الأكبر أو الهرم الرافديني. هو ليس هرم بمعنى الهرم المصري، لكنه زقورة مدرجة وكانت مكرسة في أعلاها، مكرسة لعبادة الإله نابو، كما قلنا هو إله الكتابة أو إله الكتبة، إله الكتابة وإله الكتاب أو الكتبة. وهي طبعا كما قلنا يعني مدينة يوجد فيها إله للكتبة وإله للكتابة، من الطبيعي أن يعثر في حفرياتها أو في أطلالها أو في باطن أرضها على عدد كبير يقدر بالآلاف من النصوص المسمارية المحفوظة الآن في متحف البريطاني.

إذن كل هذه الآثار التي عثر عليها في مدينة كالح النمرود الحالية كانت بفضل التنقيبات الأولى التي قام بها العالم الآثار البريطاني أوستن هنري لايارد اللي ينقب بها من 1854 إلى 1851. طبعا التنقيبات نعم هي كانت منظمة لكن الغاية منها كان اكتشاف الكنوز. وبالفعل تم الكشف كما قلنا قبل قليل كشف عن مقابر لثلاث ملكات اللي هي يابا وبانيتو وأتاليا زوجة سير جون الآشوري. وهذه المقابر كما قلنا عثر في حفرياتهم على 57 كيلوغرام من المجوهرات المكونة من الذهب والأحجار الكريمة مدفونة مع هذه الملكات. أيضا من العلماء من علماء الآثار الذين نقبوا في هذه المدينة مدينة كالح النمرود هو عالم الآثار ماكس مالوان نقب من 1949 إلى 1957. طبعا ماكس مالوان للمعلومة هو زوج أجاثا كريستي زوج الرواية أجاثا كريستي وكثير من الروايات التي كتبتها أجاثا كريستي كتبت في العراق عندما كانت تصاحب زوجها عالم الآثار. وطبعا كثير من المعلومات التاريخية عن العراق أدرجت ضمن روايات أجاثا كريستي. حتى أنا يعني يأتي على بالي أنه هي زوجة عالم آثار أجاثا كريستي لها مقولة تقول أنه الزوجة كلما تقدمت بالعمر كلما نظر إليها عالم الآثار بقيمة أكبر. يعني لذلك هي تنصح النساء بأن يتزوجن من علماء الآثار لأنه كلما كبرت بالعمر كلما زادت قيمتها كما تزداد قيمة الآثار القديمة. هذه مقولة أنا أعتقد تنسب إلى أجاثا كريستي. عموما مدينة كالح بقيت عاصمة للدولة الآشورية 200 سنة ثم انتقلت في عهد سير جون الثاني اللي هو يسمونه سير جون الآشوري يفرقونه عن سير جون الأكدي. انتقلت من العاصمة من كالح إلى مدينة جديدة تسمى دور شروكين أو دور سير جون يعني حصن سير جون أو المدينة المحصنة لسير جون. حاليا تقع في مدينة خورسباد تقع في خورسباد. ومن خورسباد انتقلت العاصمة إلى نينوى وانتهت طبعا بعد أن تحالف الكلديون والميديون تحالفوا فيما بينهم ودمروا الدولة الآشورية وأسقطوا كالح وأسقطوا نينوى وأسقطوا دور شروكين وأسقطوا آشور وأسقطوا الإمبراطورية الآشورية بصورة عامة. وهذا كان التدمير الأول. يعني وين طبعا وين دمرت هذه المدينة لكن سكان الآشوريين لم يهجروها لكن بقوا فيها لكن بقيت هي مدن عادية تابعة إلى الدولة البابلية ومن بعد ذلك تابعة إلى الدول الأخرى التي جاءت بعدها. هناك تدمير آخر لحق بهذه المدينة اللي هو تدمير على يد داعش يعني ب 2015 من المدن الأثرية التي تعرضت إلى أضرار كبيرة بسبب داعش الذين قاموا بتفجير معبد الإله نابو. طبعا هذا عمره 2800 سنة عمره 2800 سنة يعني هذا المعبد قاموا بتدميره وهدموا المعبد المدرج الزقورة المدرجة بالجرافات ودمروا تماثيل في هذه المدينة للشخصية الآثارية لاماسو هذا اللي يعني الثور المجنح كانت موجودة في بوابات المدينة وطبعا كانت من المناكب التي حلت بهذه المدينة هو تدمير داعش لمدينة كالح اللي قلنا هي ثاني أعظم عاصمة عند الآشوريين. ومع ذلك ما دمر أو ما موجود في باطن الأرض في هذه المدن ربما يحكي لنا قصص ويحكي لنا روايات ويعطينا تاريخ جديد عن الدولة الآشورية التي كانت قد تسيدت العالم في القرن الثامن إلى القرن السادس قبل الميلاد.

0: إذن المستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج عراقبيديا. فتحنا ملف جديد لعاصمة هي العاصمة الثانية للدولة الآشورية، مدينة كالح أو كالخ، تسمى اليوم بنمرود. يعني حاولنا أن نعطي أهم النقاط التاريخية أو أهم الصفحات التاريخية لهذه المدينة المنسية، وهي ثاني أكبر عاصمة في الدولة الآشورية. يعني تكلمنا بما أسعفنا به الوقت، وهذا كان كله في برنامج عراقبيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، رافقني بالإخراج الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين عبد الباقي الأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريدة يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الاصلية، كل هذا واكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.

الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

حيس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك

يلتجي للهم والقلة كذكرك قلة لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما التعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم.

أمس أمس واني بحالات النوم وبصفنة زمن بالليل متعذب.

أحدث أغاني الفنان كريم منصور تقدمها لكم استوديوهات حكمة الإنتاج والتوزيع الفني بغداد كورنيش العظمية هاتف 425387

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريدة يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت ممثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.